0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فوائد

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته.

وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم. صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: الله يبسطكم.
1: خير ان شاء الله يا شهوان.
0: مثل ما انك شايف تياب جداد شلحة جديدة وبدي عمر عم فتش على شغيلي.
1: مش سامع.
0: وبدفع سلف.
1: هلأ انت صار معك مصاري تعمر؟
0: الله يخلي لنا اياه. انا مستشار عنده وهو كريم بحقي.
2: يعني بتتجسس له؟
0: ابدا، بجمع له اخبار لصالح البلد. انا شغلتي تبوشوش وهو الله يطول عمره سميع.
3: لا شهوان طلع انت شو طلع.
1: تفو
2: يا شهوان، هالشغلة بلاها.
0: شو منعمل؟ ما فينا نعضل له ايده من بس لياها.
4: بوسك الحي ان شاء الله.
5: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب. نحن معكم وين ما كنتم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تيفي. في يوم جديد نتابع نقص حاد بوحدات الدم يهدد مرضى الفشل الكلوي في غزة. كيف نجحت إسرائيل في تأسيس ميليشيات تابعة لها داخل غزة؟ إلى الضفة، تحذيرات من إعادة تشكيل الجغرافيا بالأغوار عبر الاستيطان والجدار والطرق العسكرية. أخيرا، مدينة النخيل مخطط استيطاني جديد للحريدم قرب أريحة. أهلا بكم إلى يوم جديد وإلى الأخبار الميدانية. شهيدان وإصابات في 7 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة قطاع غزة. الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس يقول 990 يوما من حرب الإبادة أدخلت الحركة الأسيرة أخطر مراحلها. حملة دهم واعتقالات تطال مناطق متفرقة من الضفة الغربية. اتفاق إيران تباين بشأن التفتيش النووي وارتفاع حركة العبور عبر هرمز. وأخيرا، وول ستريت جورنال تقول ضغوط أمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. وإلى ورقتنا الأولى لداخل قطاع غزة. في قطاع غزة يرزح تحت حصار خانق وانهيار متسارع للمنظومة الصحية، تتفاقم معاناة المرضى يوميا. فبعد أشهر طويلة من استنزاف المستشفيات ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، تدق اليوم أزمة جديدة ناقوس الخطر، عنوانها نقص حاد في وحدات الدم. هذه الأزمة تهدد بشكل مباشر مئات مرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على نقل الدم بشكل فوري، وذلك لمعالجة مضاعفات المرض في وقت تعاني فيه بنوك الدم من تراجع خطير في المخزون وصعوبة متزايدة في تأمين احتياجات المرضى. تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع تحذيرات طبية من نفاذ مستلزمات وأدوية أساسية خاصة بمرضى الكلى، وسط مخاوف من انهيار المزيد من الخدمات المنقذة للحياة، ما يضع المرضى وعائلاتهم أمام معركة يومية للبقاء على قيد الحياة.

إذن نتحدث وإياكم حول حجم هذه الأزمة وتداعياتها الصحية والإنسانية. مباشرة نرحب بك معنا دكتورة هاني بربخ، مدير تمريض مركز هند الدغمة لأمراض الكلى في مجمع ناصر الطبي. أهلا بك معنا.

0: دكتور، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا بكم، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، حياكم الله.
0: تحياتي لك دكتور. ماذا عن حجم الأزمة اليوم بنقص الأدوية وأيضا نقص وحدات الدم حاليا لدى مرضى الفشل الكلوي خاصة في داخل قطاع غزة؟
1: حقيقة الأزمة كبيرة جدا، والأزمة بدأت فصولها منذ أكثر من 3 سنوات منذ بداية الحرب على قطاع غزة. مرضى الفشل الكلوي وهم من أكثر الفئات تضررا بالتأكيد كباقي فئات المرضى، ولكن مرضى الفشل الكلوي لهم خصوصية معينة، خاصة أن الأدوية التي نقصت وشح توفرها في قطاع غزة أثرت بشكل مباشر على حياة مرضى الكلى. أكثر هذه الأدوية هو هرمون الإريثروبيوتين، وهذا الهرمون هو الذي يحفز إنتاج كرات الدم الحمراء وينتج بالطبع في الكلى. هذا الهرمون توقف تواجده في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وهو يؤثر بشكل كبير على مرضى الكلى، خاصة أن مرضى الكلى يعانون بشكل دائم من فقر دم، وهذا مس حياتهم، وأصبح كل مرضى الفشل الكلوي الآن مهددون بسبب نقص هذا الهرمون.
0: نعم. طب دكتور، ماذا عن واقع الأدوية اليوم، الأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بمرضى الكلى تحديدا؟
1: حقيقة الأمور أصبحت في الآونة الأخيرة على شفا حفرة من النفاذ الكامل، وهناك أصناف معينة تمس خدمة الغسيل الكلوي أصبحت مهددة الآن، ورصيدها أصبح تقريبا صفر في مخازن وزارة الصحة في قطاع غزة. نحن نتحدث عن بودرة البايكارت، وهي التي تعمل على معادلة درجة حموضة الدم أو ما يعرف بالبي اتش، أو نتحدث عن البايباج وهو بيكربونات صوديوم، وهذه الأمور تمس بالتأكيد عملية الغسيل الدموي بشكل كامل. هذه الأصناف أصبحت بشكل كامل تقريبا الآن رصيدها صفر. هذا الأمر ربما يستدعي منا تحضير هذه الأصناف يدويا، وهذا سيكون له مدعاة كبيرة من التلوث ونمو البكتيريا. أصناف كثيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية باتت الآن شحيحة جدا، بتنا منذ بداية الحرب أصلا ونحن نعاني من شح في هذه الأصناف، ولكن في الفترة الأخيرة نكاد نصل بالتأكيد إلى درجة الصفر من الكثير من هذه الأصناف. تعلمين أختي العزيزة أن الواقع في قطاع غزة سيء، وواقع المستهلكات الطبية بشكل عام واقع سيء، ولكن مرضى الكلى إن تم حجب هذه الأصناف سيكون مساس مباشر بمرضى الكلى.
0: نعم. طب دكتور، هل سجلتم خلال الفترة الأخيرة مضاعفات خطيرة أو حتى لربما وفيات مرتبطة بتأخير الحصول لربما على هذه المستلزمات الطبية والأدوية وأيضا لنفاذ وحدات الدم في داخل القطاع؟
1: بالتأكيد أختي العزيزة، نحن نتحدث قبل بداية الحرب عن 1100 مريض في قطاع غزة كانوا يتلقون خدمة الغسيل الكلوي ومرضى فشل كلوي، توفي منهم منذ بداية الحرب حتى الآن أكثر من 400 مريض. أنت تتحدثين عن 40% من مرضى الكلى قد توفوا بسبب نقص هذه الأدوية والمستهلكات. الأمر أصلا مرتبط بتوفر هذه المستهلكات بشكل كامل. عندما لا تتوفر هذه المهلكات نكون المستهلكات نكون مضطرين أصلا إلى تقليل مدة الغسيل للمرضى. أنت تعلم مدة المرضى الغسيل هي 4 ساعات 3 مرات أسبوعيا، نحن نضطر أن نمس هذا الأمر ونقلل من الساعات. لكن أنت تخيلي أن أكثر من 500 مريض من مرضى الكلى كانوا يتلقون خدمة الغسيل في مراكز الجنوب بعد إجلاء أو بعد توقف الخدمة في مركز نور الكعبي في الشمال وفي مستشفى الشفاء. هؤلاء كانوا يتلقون بالكاد ساعة أو ساعة ونصف من خدمة الغسيل. هذا الأمر مس حياتهم بشكل كامل، وتوفي أكثر من 400 مريض ما بين نقص مستهلكات أو نقص الأدوية، وخصوصا الأدوية التي تمس المرض بشكل مباشر كالإريثروبيوتين كما ذكرت لك سابقا.
0: نعم. ما المطلوب دكتور بشكل عاجل اليوم لإنقاذ مرضى فشل الكلوي اليوم ومنع تحول فعلا هذه الأزمة لكارثة صحية أكبر؟
1: حاليا أختي العزيزة نحن أمام تحديات كبيرة في قطاع غزة تمس بشكل عام المريض. لك أن تتخيلي أن الكثير من المرضى لا يستطيعون الوصول أصلا إلى مراكز الغسيل، صعوبة كبيرة في المواصلات. حاولنا جاهدين أن نوفر وسائل خاصة لمرضى الفشل الكلوي، ولكن لم نستطيع أن نغطي كل المرضى. المطلوب الآن هو وجود كل المستلزمات الطبية بما فيها فلاتر الغسيل، بما فيها محاليل الغسيل. المطلوب وصول الأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي. المطلوب وصول المواد المعقمة. مرضى الكلى يعانون من سوء تغذية بشكل كبير. مرضى الكلى كما تعلمين لديهم برنامج غذائي خاص. هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير جدا على البروتينات عالية الجودة كالدجاج والبيض والأسماك واللحوم قليلة الدهون. هذه الأشياء باتت غير موجودة في قطاع غزة. معتمد على الخضروات والفواكه منخفضة البوتاسيوم كالتفاح والعنب والأناناس، ولكن للأسف أصبح مريض الفشل الكلوي مجبرا على استخدام المعلبات أو الأغذية المعلبة، وهذه بشكل كبير نسبة كبيرة فيها من البوتاسيوم والصوديوم، وهذه أصلا أشياء ممنوعة لمرضى الفشل الكلوي. اضطر مريض الكلى لكي يقوم بأكل هذه الأشياء والتي تمس أيضا بشكل مباشر صحته. ما نحن بحاجة له اليوم في قطاع غزة وخاصة في مراكز الغسيل الكلوي استمرار تواجد كوادر صحية قادرة على تقديم الرعاية الطبية والتمريضية بشكل كامل، ولكن هذا الأمر أيضا أصبح غير موجود بسبب الحرب، وأصبح هنا ندرة في بعض الطواقم الطبية والتخصصية. نعم. أعطال الأجهزة أختي العزيزة بشكل مستمر بسبب انقطاع الكهرباء. لكن أن تتخيلي أن مجمع ناصر الطبي والذي أعمل فيه أنا الآن يقوم بترشيد استهلاك الكهرباء بأكثر من 90% من طاقته. لماذا؟ لأن الوضع أصبح في المجمع كارثي خاصة على مرضى الكلى.
0: أعانكم الله دكتور، وشكرا، أشكرك جزيلا. شكر دكتور هاني بربخ مدير تمريض مركز هند الضخمة لأمراض الكلى في مجمع ناصر الطبي. في ورقتنا الثانية، منذ بداية الحرب على قطاع غزة لم تقتصر المواجهة على العمليات العسكرية المباشرة، بل امتدت إلى محاولات لإعادة تشكيل الواقع الأمني والاجتماعي داخل قطاع غزة. في تطور يثير تساؤلات واسعة، برزت خلال الأشهر الماضية مجموعات مسلحة فلسطينية تعمل في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، وسط تقارير وشهادات تتحدث عن دعم وتسليح وتوجيه إسرائيلي لهذه المجموعات لتنفيذ مهام ميدانية وأمنية داخل غزة. تشير تقارير إعلامية وتحليلات سياسية إلى أن الاحتلال سعى إلى استثمار حالة الفوضى والانهيار الإنساني الناتج عن الحرب لتجنيد أفراد ومجموعات محلية وتشكيل ما يشبه بالميليشيات أو العصابات المسلحة التي تعمل كأذرع ميدانية تخدم أهدافه الأمنية والعسكرية في محاولة لتقويض البنية المجتمعية الفلسطينية وإيجاد بدائل محلية تتولى بعض المهام التي يصعب على قوات الاحتلال تنفيذها بشكل مباشرة.

أتوقع أن إسرائيل لا توفر حياة سهلة لمن يتعاونون معها بقدر ما تستغل حاجة الفلسطينيين للطعام والأدوية لتجنيدهم، وهو أمر ليس جديدا برأي الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور مهند مصطفى، الذي قال إن تاريخ الاحتلال مليء بالابتزاز. كل ما تقوم به هذه الميليشيات من عمليات قتل واختطاف ونشر للفوضى ليس إلا جزءا من سياسة العقاب التي تمارسها إسرائيل ضد الغزيين منذ 7 أكتوبر العام 2023، الذي قال أن الاحتلال لم يكن قادرا على تجنيد عملاء نوعيين داخل غزة قبل هذا التاريخ. انتقل وإياكم إلى الضفة الغربية في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الحرب المتواصلة على قطاع غزة. تشهد الأغوار الفلسطينية تصعيدا متسارعا يوصف بأنه الأخطر منذ سنوات، مع تسارع مشاريع الاستيطان وشق الطرق العسكرية وتوسيع البؤر الرعوية، وذلك بالتوازي مع إجراءات ميدانية تهدف لفرض وقائع جديدة على الأرض. تحذر جهات حقوقية ومختصون من أن ما يجري في الأغوار لم يعد مجرد توسع استيطاني تقليدي، بل بات مشروعا متكاملا لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، وذلك عبر عزل التجمعات السكانية والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وربط المستوطنات بشبكات طرق عسكرية واستيطانية، بما يمهد لفرض سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد، وذلك على المنطقة التي تشكل السلة الغذائية الأهم للفلسطينيين والامتداد الشرقي للضفة الغربية. وتزداد المخاوف اليوم من تصاعد عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية والرعوية وتكثيف الاعتداءات الاستيطانية، في ظل الحديث عن مخططات تهدف لتقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني وفرض واقع جديد يصعب تغييره مستقبلاً.

0: تحذر المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية الفلسطينية من خطط إسرائيلية ممنهجة تقدم لضم مناطق من الأغوار وتعيد هندسة جغرافيتها عبر تكثيف الاستيطان من شق الطرق العسكرية الاستراتيجية، استكمال مقاطع جديدة من الجدار الفاصل، مما يهدف لفرض ضم فعلي وعزل التجمعات الفلسطينية. مستمعين بأن توظف أوامر المصادرة والاستيلاء لأغراض عسكرية توظف كأداة رئيسية لتكريس السيطرة الميدانية والتطويق التجمعات البدوية والرعوية والتحكم في الوصول إلى الأغوار عبر حواجز رئيسية مثل حاجزي الحمرة والتياسير. إذا نتحدث حول أبعاد هذه السياسات وانعكاساتها على مستقبل الأغوار الفلسطينية، مباشرة أرحب بك معنا الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار الأستاذ عارف دراغمي. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: حياكم الله على وسهلا.
0: تحياتي لك. يعني عندما نتحدث عن إعادة تشكيل الجغرافيا في الأغوار، ماذا يعني ذلك عمليا على أرض الواقع؟
1: يعني صباح الخير للجميع. نحن نتكلم عن سياسات مبيضة من قبل الاحتلال، قديمة جديدة، من أجل بسط نفوذ الاحتلال على الأغوار، كل الأغوار. ما يجري الآن هي عملية تغيير الخارطة الفلسطينية من قبل الاحتلال في منطقة الأغوار بإقامة عشرات البوار الاستيطانية، عملية تسييج الأراضي، إقامة جدار وطريق عسكري ما بين حاجز عين شبلي وتياسير. كل هذه السياسات هي محاولة من قبل الاحتلال لضم الأغوار لصالح دولة الاحتلال. ما يجري هي عملية محو طبعا السجل الفلسطيني حتى في منطقة الأغوار من قبل سلطة الأراضي الإسرائيلية التي تقيم المعسكرات ومناطق التدريب العسكري بالقرب حتى من القرى الفلسطينية في مناطق الأغوار المختلفة.
0: نعم. طب ماذا يعني ماذا عن أبرز المشاريع الاستيطانية والعسكرية التي يتم تنفيذها خلال هذه الأونة يعني في المنطقة؟
1: يعني ما يجري أختي طبعا حرب صامتة، عشان الاحتلال الآن سلم المستوطنين زمام الأمور في مناطق الأغوار المختلفة بإقامة عشرات البوار الاستيطانية الرعوية، تغيير طبعا الواقع الفلسطيني من خلال طبعا ما يسمى أيضا بالاستيطان السياحي بالاستيلاء على أكثر من حوالي 17 نبعة فلسطينية في خربة الدير والساكوت، ومحاولة تصحر الأراضي طبعا تصحير الأراضي الفلسطينية في تلك المنطقة. المستوطنين سيجوا آلاف الدنومات من الأراضي، هجروا عشرات العائلات الفلسطينية من مناطق سكنهم وخاصة من مربو الماشية بعد عمليات طبعا تقطيع أوصال السكان والعنف المستشري الذي ينفذه المستوطنين في مناطق الأغوار، ناهيك عن الحواجز العسكرية التي طبعا تضرب المنطقة وخاصة عين شبلي والحمرة والتي تفتح لساعات قليلة، خلال تلك الساعات طبعا لا يسمح للفلسطينيين بعبور بحرية في تلك المناطق.
0: وماذا عن حجم الأراضي أستاذ عارف التي فعلا أصبحت اليوم معزولة أو مهددة بالعزل نتيجة كل هذه السياسات الإسرائيلية؟
1: يعني أعتقد أنه أكثر من 84% من منطقة الأغوار مغلقة بالكامل من قبل أكثر من حوالي 46 مستوطنة وبؤرة استيطانية، أكثر من 28 معسكر لتدريب جيش الاحتلال، آلاف الدنومات تحت مسميات مختلفة، عمليات تسييج للقطاع الشرقي كامل، الحدود الشرقية في الأغوار. وبالتالي نحن نتكلم عن استيطان يوميا يقيم قربانات هنا وهناك، عربدة لمن يسمون بفتية التلال في منطقة الأغوار، ونحن نتكلم عن يعني وضع مزري، استيلاء على كل شيء في منطقة الأغوار من قبل الاحتلال.
0: ونتحدث بأن أيضا هناك يعني مناطق اليوم هي مستهدفة أكثر من غيرها، وأيضا هناك يعني مناطق دفع الاحتلال السكان للرحيل بشكل قصري. ما عدد العائلات التي رحلت؟
1: يعني هي عملية مبرمجة، نحن نتكلم عن عشرات العائلات. إذا ما تكلمنا من المعرجات حتى نصل إلى منطقة بردلة نتكلم عن أكثر من حوالي 450 عائلة فلسطينية. المعرجات أخليت بالكامل، رأس العوجة أخليت بالكامل، تجمعات كثيرة في الأغوار الشمالية أخليت بالكامل. لم يبقي الاحتلال أي شيء للفلسطينيين للتجوال في أراضيهم، استولى على معظم الأراضي. العام الماضي لم يسمحوا للفلسطينيين بزراعة 5% من أراضيهم البعلية في مناطق عديدة من الأغوار وخاصة الأغوار الشمالية. وبالتالي نحن نتكلم عن استيطان مستشري. الآن ما يجري عملية سيطرة على قطاع واسع من الأراضي الفلسطينية وخاصة في المنطقة الشرقية من خلال إقامة الجدار العسكري ما بين عين شبلي وتياسير 22 كيلومتر مربع، وبالتالي هنالك عملية زيادة يومية. آلاف الدنومات من الأراضي دمرت بالكامل وحرم الفلسطينيين منها، وهنالك عشرات العائلات أيضا مهددة بالترحيل القسري بسبب إجراءات الاحتلال المستشري في منطقة الأغواط.
0: نعم، طب أستاذ عارف، يعني عندما نتحدث حول كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وانعكاسها على الواقع الفلسطيني على كافة الأصعدة اقتصاديا وزراعيا وأمن غذائي وإلى آخره، هل هناك أي تحركات قانونية تجرى اليوم على الأرض برأيك؟
1: يعني ما يكفي طبعا أن الاحتلال يضرب بعصا الحياة كل القرارات، هناك زيارات لقناصل وهناك رفع قضايا على الاحتلال، لكن الاحتلال يصر على تكويد الأغوار وضمها لصالح الاحتلال. لكن ما أشاهده أن هناك خمول طبعا دولي في الرد على ما يجري من سياسات إسرائيلية وسياسات سموتريش وبن غفير في منطقة الأغوار، أراضي فلسطينية يحمل أصحابها أوراق طاب رسمية، وبالتالي ما يجري هو قطع أرزاق السكان. يعني الوضع وضع صعب وخطير.
0: طب إذا استمرت مشاريع الاستيطان والجدار والطرق وغيرها بهذه الوتيرة الحالية، كيف ستبدو اليوم أستاذ عارف يعني خريطة الأغوار الفلسطينية بعد سنوات قليلة أو حتى لربما بعد أشهر قادمة؟ اليوم هل نحن أمام تغيير جغرافي مؤقت أم إعادة فعلا واقع دائم يراد فرض الاحتلال على الأرض؟
1: يعني أنا أسكن في الأغوار طبعا، وما أشاهده يوميا من سياسات مختلفة أن الأغوار ذاهبة إلى طبعا شيء خطير وسواد كامل، منطقة الأغوار بالكامل. يعني يوميا تخرج من منزلك ويخرج المواطن والمزارع الفلسطيني من منزله حتى في الكرة الرسمية، ويشاهد المستوطن على بعد أمطار يرعى بأغنام وأبكاره في مزروعات السكان الفلسطينيين، وبالتالي الوضع صعب وخطير. الأغوار ذاهبة إلى يعني شيء معدوم، ما نشاهده وما تبقى من الأغوار طبعا لا يوجد أي شيء قطعيا يذكر، وأن الاحتلال يصب طبعا كل إجراءاته في الأغوار التي طبعا يعتبرها البكر الحلوب للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي الوضع صعب كما تكلمنا وخطير جدا، وعائلات تهجر وأراضي طبعا تسحر للفلسطينيين ويمنع الفلسطيني حتى من زراعة أراضيه، ويوميا هناك عمليات هدم متكررة من قبل الاحتلال يقودها ما يسمى بمجلس المستوطنات.
0: شكرا.
1: وانتهاكات جديدة قديمة تضاف إلى انتهاكات قائمة ضد المواطن الفلسطيني وضد الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
0: شكرا لك أستاذ عارف درغم، الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار. هذا الملف في خطوة جديدة تعكس التسارع غير المسبوق للمشاريع الاستيطانية في الأغوار، كشفت سلطات الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد يحمل اسم مدينة النخيل، يستهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم مخصص للحريدم غرب مدينة أريحة على أرض فلسطينية تشكل جزءا من الامتداد الجغرافي والزراعي للمنطقة. يحذر مختصون من أن المشروع لا يقتصر على إضافة وحدات استيطانية جديدة، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لإحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في الأغوار عبر تعزيز الوجود الاستيطاني وربط المستوطنات ببعضها البعض. نتابع وإياكم أبعاد هذا المخطط وتداعياته القانونية والسياسية. مباشرة أرحب بك معنا المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار الدكتور هانس بدات، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباحك وصباح جميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتي لك دكتور. يعني ماذا عن مشروع مدينة النخيل؟ ما هي المعلومات المتوفرة حاليا بشأن هذا المشروع حول حجمه موقعه وحتى أهدافه؟
2: يعني هذه المدينة التي أعلنت عنها دولة الاحتلال بأنها تنوي ببنائها بالقرب من مدينة أريحة، المعلومات المتوفرة عنها بأنها سوف تقام على ما يزيد عن 7000 دلم في المنطقة الواقعة بالقرب من مدينة أريحة. هذه المدينة التي تأتي ضمن مخطط كبير لتوسعة الاستيطان في منطقة الأغوار، حيث خصص الاحتلال ما يزيد عن 5 مليار شيكل لبناء مستوطنات وبور استيطانية ومدن شبابية ومدارس دينية للمستوطنين في منطقة الأغوار خلال 5 سنوات. هذه المدينة التي جاءت لإرضاء الحريديم وكسب موقفهم في الانتخابات القادمة. هؤلاء الحرديين هم مستوطنين متدينين متزمتين يحملون أفكار سلبية عن الفلسطينيين والعرب. هذه المستوطنة سوف تقتل التواصل بين مدينة أريحة وباقي المدن الأخرى، وتشدد الخناق على مدينة أريحة، وهي كما قلت جزء بسيط من استيطان كبير يقوم به الاحتلال في هذه المنطقة. نحن نعلم تماما أنه قبل عدة أيام أيضا قررت حكومة الاحتلال بتخصيص 3 ملايين شيكل لترميم بركة رومانية تاريخية موجودة في وادي فصائل شمال مدينة أريحة، وسوف يتم الاستيلاء على نبع عين فصائل وتغيير مجراها بحيث تمر المياه في تلك البركة من أجل أن يبقى بها مياه بشكل متواصل، وجعل تلك المنطقة منطقة سياحية يأتي إليها المستوطنين من كافة أنحاء دولة الاحتلال. ونحن نعلم تماما أيضا بإجراء التوسعة ومصادرة ما يزيد عن 1600 دلم في منطقة الجفت التي توسعت مستوطنة مسوى، وذلك لبناء ما يزيد عن 517 وحدة سكنية تحتوي على مجمعات حكومية. وهناك أيضا توسع على مستوطنة نعمة القريب من مدينة أريحة بمساحات شاسعة جدا لبناء طاقة شمسية. وهناك أيضا مصادرات يومية في منطقة الأغوار المستهدفة.
0: نعم، طب يعني دكتور ما هي الأدوات اليوم القانونية المتاحة فعليا لمواجهة هذا المخطط، ومخطط أيضا يعني الاعتداء على برك فصائل كما ذكرت، يعني على المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي؟
2: يعني على المستوى المحلي يجب أن يكون هناك عمل قانوني من خلال توفير محامين محليين لوقف عمليات الهدم الذي يقوم به الاحتلال في منطقة الأغوار والأخطارات التي يقوم بتسليم المستوطنين. وأيضا يجب أن يكون هناك فريق قانوني يقوم بتوثيق تلك الانتهاكات وعمل ملفات تقديمها أمام محاكم الدولية. ويجب أيضا أن يكون هناك جهد يبذل لتواجد مواطنين فلسطينيين في تلك التجمعات المستهدفة، وإحضار أيضا أجانب مؤازرين للقضية الفلسطينية التواجد في تلك المناطق التي تم مصادرتها ومواجهة هذا الاحتلال. ويجب أن يكون هناك تخصيص ميزانية أكبر لمنطقة الأغوار لتعزيز صمود سكان هذه المنطقة. عندما أقول بأن دولة الاحتلال خصصت 5 مليار شيكل لبناء مستوطنات وبوار استيطانية ومدارس دينية ومدن شبابية للمستوطنين في منطقة الأغوار، أقول وأتساءل ماذا خصص السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل ذلك لسكان هذه المنطقة؟ نحن نعلم تماما بأحوال المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية بفعل الاحتلال وبفعل قرصنة أموال المقاصة. ولكن يجب أن تكون منطقة الأغوار ومسافر الرياضة وهذه المناطق المستهدفة أن تكون أولوية لدى الخطة الحكومة الفلسطينية في الدعم وإقامة.
0: وماذا عن انعكاساته يعني فعلا عندما نتحدث حول كل هذه المخططات الإسرائيلية اليوم، ماذا عن انعكاساته دكتور على التوسع العمراني الفلسطيني على مستقبل التنمية خاصة في أريحة والأغوار؟
2: لا يوجد توسع عمراني نهائيا، هناك تضييق جدا على القرى الفلسطينية. قرية زبيدات التي تقع شمال أريحة 45 كيلو شمال مدينة أريحة عدد سكانها 2500 نسمة يقتلون على 20 دلم، وهي عبارة عن مجرد حديقة لمستوطن إسرائيلي في مستوطنة أرجمان قريبة من قرية زبيدات. ومنذ 50 عاما وإلى الاحتلال الإسرائيلي يمنع إجراء توسع على تلك القرية، حيث أصبحت غير قادرة على استيعاب الزيادة الطبيعية لسكان تلك المنطقة، مما اضطر العديد من مواطنيها للخروج خارج القرية للعيش في المدن القريبة والقرى المجاورة. هناك أيضا فصائل والجفتلك التي تعاني ما تعاني. هناك اليوم المستوطنين يتواجدون على تلال كل قرية فلسطينية في منطقة الأغوار، لديهم طائرات درون يطلقونها ليلا نهارا بين المنازل على تلك القرى، يشاهدون أي عملية عمران أو بناء براكس أو أي شيء أو أي منشأة يبنيها المواطن الفلسطيني يشاهدها المستوطن ويأتي فورا ويمنع الفلسطيني من الاستمرار في ترك البناء. نعم. ويأتي جيش الاحتلال ويقوم مصادرة تلك المعدات التي يستخدمونها. هناك تضييق كبير جدا على المواطنين قرية منطقة الأغوار في مسائل التوسع والبناء، لا يستطيعون بناء أي شيء في هذه المنطقة نهائيا.
0: دكتور، يعني كيف تقرؤون اليوم يعني الصمت أو لربما ضعف الموقف الدولي تجاه كل هذه المخططات الإسرائيلية؟ ونعلم جميعا بأن هناك اليوم مخاوف، وهذا ما تحدثتم به أيضا، بأن يكون هذا المشروع مشروع مدينة النخيل هي مقدمة لمشاريع إسطانية أكبر سواء في محافظة أريحة وحتى في الأغوار.
2: يعني دولة الاحتلال هي دولة تعتبر نفسها بأنها فوق القانون الدولي وبأنها تعلو وتسمو على كل دول العالم. هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الاحتلال يرفض تنفيذها، ولا يوجد دولة تلزم دولة الاحتلال بأن تقوم بتنفيذ تلك القرارات، قرارات مجلس أمن وقرارات محاكم دولية وهيئات أممية صدرت لصالح القضية الفلسطينية وقالت بأن هذا الاستيطان غير شرعي وبأن على حكومة الاحتلال بأن تقوم بهدم وإزالة تلك المستوطنات المقامة في حدود عام 1967، وقالت بأن الدولة الفلسطينية حدود عام 1967، وقالت بأن لا يجوز لدولة الاحتلال بأن تقوم بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تقوم باحتلالها، وقالت أيضا بأن لا يجوز لدولة الاحتلال بأن تقوم بإجراء التغيير الديموغرافي وسكاني على المناطق التي تقوم باحتلالها، وقالت بأن الاستيطان هو غير مشروع ويجب على الاحتلال أن يقوم بإزالته.
0: أشكرك.
2: إلا دولة احتلال ترفض كل تلك القرارات.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور هانس بدات، المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من يوم جديد. إلى اللقاء.

برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: أسعد الله صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بكم في أوراق الصحافة. من جديد نرحب بمستمعينا ومتابعينا عبر هذا الأثير الذين سيرافقون على مدار الدقائق القادمة في استعراض سريع لعناوين الأخبار الأبرز والأهم على مدار الساعات الفائتة في برنامجنا هذا أوراق الصحافة، يطل عليكم يوميا من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع برعاية من البنك الإسلامي الفلسطيني. ندعو مشتركي إسلامي موبايل، حركاتك الرقمية قد تجعلك من الرابحين بقيمة $500. اشترك في تطبيق إسلامي موبايل ونفذ حركاتك المصرفية وادخل السحب على 15 جائزة نقدية قيمة، كما قلنا كل منها قيمتها $500. اليوم الأربعاء 24 من حزيران عام 2026، كيف كان شكل الساعات الماضية ميدانيا سياسيا في فلسطين والمنطقة وطبعا العالم. مرحبا بكم إلى استعراض عناوين أوراق الصحافة. صحة غزة تعلن عن معاناة المشافي في القطاع من نقص حاد في وحدات الدم يهدد حياة مئات المرضى لا سيما الفشل الكلوي. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية تنشر تقريرا لاذعا يوم أمس اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية ممنهجة ومتعمدة عبر إلحاق الأذى المتعمد بالأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة لإبادة الشعب الفلسطيني. المجلس الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومن دون عوائق إلى غزة وفتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي بين غزة والضفة بما فيها القدس والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة. قوات الاحتلال تواصل ميدانيا توسيع سيطرتها على قطاع غزة لتشمل نحو 70% من أراضيه. تقديرات المؤسسة العسكرية في تل أبيب ترجح اتساع مساحة الأراضي الخاضعة للاحتلال خلال الأشهر القليلة القادمة. مؤسسة القدس الدولية تكشف عن تراجع ملحوظ في عدد حراس المسجد الأقصى المبارك وموظفيه بفعل الإجراءات الإسرائيلية إلى 20 حارسا فقط، وهو ما يشكل أقل من 39% من العدد المعين رسميا لكل مناوبة. وحذرت المؤسسة من تعطيل عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة المحتلة. حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم تفيد بأن تفاهمات جرى التواصل إليها مع الوسطاء قبل أسبوع عقب ورقة قدمها نيكولاي ميلادينوف، لكنها أكدت أن الورقة تضمنت اختلافات عن الصيغة الأصلية، كما أنها لا تزال تعكس الرؤية الإسرائيلية. مصدر مطلع آخر في حركة حماس قال إن الحركة والفصائل الشريكة التي بحثت الخطة الجديدة التي قدمها ميلادينوف سترد قريبا على المقترح، لكن مع وضع ملاحظات بضرورة تضمينها بعض المقترحات الضرورية، ما يعني أن الرد سيكون نعم ولكن. أما مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فكشف عن قيام دولة الاحتلال بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر من خلال تقديم ورقة جديدة تراجعت فيها عن النقاط التي تم التفاوض عليها سابقاً. بحسب هيئة البث العبرية، فإن ممثلين أوليين قالت إنهم مفدون من القوات المغربية سيصلون للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة إلى مركز التنسيق المدني العسكري الإسرائيلي الأمريكي القريب من القطاع. هجوم لاذع يشنه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على عمدة نيويورك زهران ممداني عقب تصريحات الأخير التي وصف فيها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك بأنها وحوش، واتهمها بإنفاق ملايين الدولارات من الأموال المشبوهة لإثارة الانقسام داخل المجتمع الأمريكي وتعزيز نفوذها السياسي. دانون هاجم ممداني وزعم أنه الأخير يستغل كل فرصة لمهاجمة اليهود ونشر خطاب معاد لإسرائيل على حد زعمه. أطالع معكم في أوراق الصحافة. إصابة شاب مساء أمس بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في جريمة ارتكبت في منطقة كفر قرع داخل الخط الأخضر. بنيامين نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريدية المتدينة تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها الحريديون، وفي مقدماتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد. جولة المحادثات الخامسة بين لبنان ودولة الاحتلال متواصلة اليوم في واشنطن. قناة الجديد اللبنانية أفادت بأن مسألة إعادة رفاد الطيار الإسرائيلي رون أراد مقابل الإفراج عن أسرى لبنانيين من سجون الاحتلال مطروحة أيضا ضمن المفاوضات المشتركة. القناة 13 العبرية تكشف عن أن القيادة السياسية في إسرائيل فرضت قيودا على تحرك جيش الاحتلال في جنوب لبنان في خطوة قد تعكس ضغوطا أمريكية لدفع تل أبيب إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران. القناة ذكرت أن رسالة ترامب لإسرائيل حاليا تتمثل في أن عصر عملها بلا قيود في لبنان قد انتهى. رئيس الوزراء الباكستاني يتهم جهات ودول لم يسميها وصفها بالمخربة بأنها تسعى لإفشال مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وأكد أن المذكرة لم تتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية. الخارجية الإيرانية تعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا. مراقبون أكدوا أن المباحثات الأخيرة استطاعت أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المفاوضات والمباحثات المرتقبة. التصريحات بين الطرفين تكشف عن تباين في وجهات النظر بينهما بشأن طريقة إنفاق أموال إيران المجمدة بعد الإفراج عنها، فبينما تشترط واشنطن أن تخصصها إيران لشراء الغذاء حصرا من الولايات المتحدة تصر طهران على حقها بحرية التصرف بهذه الأموال. دونالد ترامب قال إن إيران وافقت بشكل كامل وتام على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أراضيها، وأن واشنطن لن تحاصر بعد الآن موانئ الجمهورية الإسلامية. أما على الأموال الإيرانية المفرج عنها فستودع في حساب ضمان تدره واشنطن كما زعم ترامب، وهو الأمر الذي نفته طهران. التصريحين قامت بنفيهما حول مفتشي الوكالة الدولية والأموال المجمدة. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أكد أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز بما يتماشى مع القوانين الدولية ودون أن تسمح بالعودة أبدا إلى ظروف ما قبل الحرب. الرئيس الأمريكي يتهم بعض حلفائه الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، ملوحا بتقليص الدعم الأمني عنهم. ومنذ الإعلان عن التوصل إلى تفاهم إيراني أمريكي، الصحف الألمانية تواصل توجيه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بعزل إسرائيل دوليا وإقليميا. معظم تحليلات الصحف الناطقة بالألمانية ترى أن نتنياهو راهن دائما على الحرب على إيران وحلفائها لإعادة تثبيت صورته كضامن لأمن إسرائيل، لكن التوصل إلى اتفاق اعتبرته معظم الصحف والمجلات وتحديدا تلك المحسوبة على اليسار واليسار الليبرالي الألماني اعتبرته تراجعا استراتيجيا أضعف مكانة نتنياهو السياسية بعدما فشلت الحرب في تحقيق أهدافها المعلنة التي كان أبرزها إسقاط النظام الإيراني وإنهاء قدراته النووية وبرنامجه الصاروخي. بل على العكس، ترى هذه الصحف الألمانية بأن الذي جرى هو عكس ذلك، فإسرائيل باتت قيمتها تتراجع وصورتها وسمعتها في العالم أيضا تتراجع إلى الخلف. وزارة العدل الأمريكية تطلق تحقيقا مع بوتيكا كوفي، سلسلة المقاهي الصغيرة في نيويورك، عقب منشور لها أفادت فيه بأنها كانت سترفض دخول النائب الأمريكي دان جولدمان المعروف بدعمه لإسرائيل لو أنها علمت أثناء زيارته لأحد فروعها مطلع الأسبوع الجاري. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1048 حالة حتى يوم أمس، من بينها 267 حالة وفاة في أحدث حصيلة رسمية لإيبولا الذي يواصل الانتشار في الكونغو. المنظمة البحرية الدولية تبدأ بتنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11,000 بحار كانوا عالقين في الخليج منذ بداية الحرب على إيران، ولم تحدد المنظمة إطارا زمنيا لإنهاء عملها في هذا الإطار. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يكشف عن أن الأزمة التي نتجت عن الحرب في المنطقة تحولت في العديد من الدول النامية من أزمة طاقة إلى أزمات ديون وغذاء وتنمية. استمرار موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا ومع تمددها أكثر بعد تسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من الدول من ضمنها فرنسا وبريطانيا، حيث أعلى حرارة تسجل في شهر حزيران في تاريخها. في فرنسا تسببت موجة الحر بوفاة 40 شخصا غرقا غالبيتهم من الشباب، فيما يجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية هو ما يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة ولا سيما موجات الحر. الإعلان عن تعرض شركة تاتا إلكترونيكس الهندية، إحدى أبرز موردي الإلكترونيات وأشباه الموصلات، لشركتي أبل وتسلا لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب أكثر من 200,000 ملف يتجاوز حجمها 630 جيجا بايت من البيانات والوثائق الحساسة المرتبطة بالشركتين.

0: كيم جونغ أون يعلن تجهيز كوريا الشمالية بمدمرات بأسلحة نووية. حسب بعض القنوات العبرية، فإن الولايات المتحدة ستبدأ بتقليص طائرات تزويد الوقود في مطار الليد، مطار بن غوريون. في ليبيا، حكومة البرلمان تحظر دخول مواطني 4 دول عربية وإفريقية إلى البلاد. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق للمرة الأولى على قرارات بشأن صلاحيات الحرب، في انتقاد صريح للرئيس دونالد ترامب بسبب حربه التي شنها على إيران. عند هذا الحد أصل إلى نقطة الختام في أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم. البرامج لم تنتهي والوقفات الإخبارية مستمرة على هذا الأثير، تابعونا دائما. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني على تواصله الدائم معنا. قم بتنفيذ حركة فعلية على تطبيق إسلامي موبايل لتدخل على السحب الجديد. هذه محبتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: أعلنت مصر أن وارداتها من القمح انخفضت إلى حوالي 12 مليون ونصف المليون طن في العام المالي 2025-2026، بالتوازي مع ارتفاع الإنتاج المحلي للقمح بأكثر من 6.5% على أساس سنوي ليتجاوز 10 ملايين طن. وسجلت منظومة التوريد الحكومية في مصر أعلى معدلاتها، إذ تقترب من المستهدف عند 5 ملايين طن بنهاية الموسم الذي يستمر حتى منتصف آب المقبل. تتسبب العملة الصينية التي تبقيها بكين عند مستوى منخفض في حرمان الاقتصاد الألماني من نمو تفوق قيمته 49 مليار دولار عاما بعد عام، وذلك بحسب ما خلصت إليه نتائج دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني IW بدعم من الخارجية الألمانية. وكشفت النتائج عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2028 إذا قيم اليوان الصيني بصورة عادلة، وذلك يعادل مكاسب تراكمية تبلغ نحو 43 مليار يورو خلال الفترة من عام 2026 الحالي إلى 2028.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مستشفيات قطاع غزة تفيد بحدوث نقص حاد لديها في وحدات الدم يهدد حياة مئات المرضى. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية متعمدة وممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين بهدف إبادة الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال تواصل توسيع سيطرتها في قطاع غزة لتشمل نحو 70% من أراضيها. حركة حماس تؤكد أن إسرائيل أعادت مفاوضات غزة إلى نقطة الصفر بعد أن قدمت ورقة جديدة تراجعت فيها عن النقاط التي تم تفاوض عليها سابقا. ومصادر تقول للقدس العربي اللندنية إن رد الفصائل على مقترح مجلس السلام الأخير سيكون بنعم ولكن. مؤسسة القدس الدولية تكشف عن تراجع ملحوظ في عدد حراس المسجد الأقصى وموظفيه بفعل إجراءات الاحتلال محذرة من تعطيل عمل دائرة الأوقاف الإسلامية. هيئة البث العبرية تدعي وصول ممثلين أوليين من القوات المغربية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة إلى ما يسمى مركز التنسيق المدني العسكري قرب القطاع. بنيامين نتنياهو يتفق مع قادة الأحزاب الحريدية على تأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها المتدينون اليهود. مع تواصل الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان ودولة الاحتلال في واشنطن لبحث عدة قضايا منها مسألة إعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد مقابل الإفراج عن أسرى لبنانيين من سجون الاحتلال. رئيس الوزراء الباكستاني يتهم دولا مخربة بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ويشدد على أن المذكرة لم تتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يؤكد أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي مع رفضها العودة إلى ظروف ما قبل الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم بعض حلفائه الأوروبيين بالفشل في دعمه خلال الحرب على إيران ملوحا بتقليص الدعم الأمني عنهم. وزارة العدل الأمريكية تحقق مع بوتيكا كوفي سلسلة المقاهي الصغيرة في نيويورك عقب منشور لها أفادت فيه بأنها كانت سترفض دخول النائب الأمريكي دان جولدمان إلى أحد فروعها مطلع الأسبوع القادم لو علمت بذلك بسبب دعمه لإسرائيل. المنظمة البحرية الدولية تبدأ بتنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11,000 بحار كانوا عالقين في الخليج منذ بدء الحرب على إيران. الأمم المتحدة تكشف عن أن الأزمة في الشرق الأوسط تحولت في العديد من الدول النامية من أزمة طاقة إلى أزمات ديون وغذاء وتنمية. موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تواصل تمددها بعد تسجيل درجات حرارة قياسية تسببت بوفاة

0: العشرات لا سيما في فرنسا. أخيرا شركة تاتا إلكترونيكس الهندية إحدى أبرز موردي الإلكترونيات وأشباه الموصلات لأبل وتسلا تتعرض لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب نحو 200,000 ملف من البيانات والوثائق الحساسة. الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. اليوم الأربعاء 24 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ومن شبكة رؤيا الإعلامية صباح الخير. وبمعيدكم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير يا بلد. صباح الخير لكل واحد بيحاول يضل واقف عجره. صباح الخير لكل صاحب مصلحة دكان أو مشغل أو مطبخ ومتحمل ديون الناس وبيحاول يوقف عجره. وصباح الخير لصاحب الشركة أو المصنع اللي محافظ على موظفيه ومتحمل الوضع الاقتصادي وبيحاول يوقف عجره. صباح الخير للشعب اللي لليوم واقف عجره. لو أنا محل الحكومة يمكن بعمل تمثال لهذا الشعب الصابر. والله هذا الشعب يستحق كل الاحترام. صباح الخير لاتحاد الغرف التجارية. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية عبدو إدريس قال لدينا إشكالية في سلاسل التوريد من المواد الغذائية بسبب القيود على الإيداعات وهجمات المستوطنين. وقال أيضا أن القيود على الإيداعات تسبب مخاطر أمنية على التجار. وقال أيضا سنبدأ برنامج من الإجراءات الاحتجاجية اعتبارا من الأسبوع القادم وقد تصل إلى الإضراب. انتبهوا عن إيش إحنا بنحكي. نحكي عن المواد التموينية. كان الله بالعون يا مواطن. كلها في ظهر المواطن. خدمات صحية مش مكتملة. تعليم كل يوم نواجه فيه مشاكل. وهلا دور المواد التموينية لكم العيش. صباح الخير يا حكومة.
1: بس كلنا جنود لهذا الوطن المعطاء.
0: الشعب بس. الشعب بس اللي لازم يصبر ويصمد ويقاوم. احنا بدناش حدا من الحكومة يجي كلنا انه الوضع صعب. بدنا حدا يقول لنا شو الخطة عشان نطلع من الوضع الصعب.

0: مش معقول واحد في برج عاجي وبسيارة ومرافقين كل الناس أصبروا.
1: نحن مين بيحمينا؟
2: وينيه هالدولة؟
1: ليش في دولة؟
0: وكان الله بالعون يا مواطن. ومعكم حتى التاسعة. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-2-3 وأيضا على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2-2.

0: وهي الأغنية مهداة من الحكومة للمواطن. وبدي أبدأ معكم بمناشدة، وهي مناشدة لأهل الخير ومن يستطيع التبرع أو المساعدة لو بمبلغ بسيط. وتواصل معنا مواطن من أجل مساعدة طالبة جامعية عائلتها بتعاني من ظروف مادية صعبة جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. الطالبة تدرس في جامعة القدس أبو ديس، وهي في سنتها الأخيرة وعلى بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم التخرج. وقد اضطرت العائلة تأجيل الفصل الدراسي لأن أختها الثانية تحاول قدر الإمكان العائلة توزع ما بين الأختين، واحدة تكمل دراستها واحدة للأسف الخريجة لم تستطع. اليوم تقف الطالبة أمام عائق مالي يتمثل في قسط جامعي بقيمة 2300 شيكل فقط، وهو المبلغ المطلوب لتتمكن من إنهاء دراستها والتخرج. كل مساهمة مهما كانت بسيطة ممكن تصنع فرق كبير وتساعد على إكمال مسيرتها التعليمية. تحقيق حلم هذه الطالبة وتعب سنوات واقف على مبلغ 2300 شيكل. فمناشدة لأهل الخير، للناس اللي بتسمعنا عبر برنامج مع الناس، اللي بيقدر يساعد يا جماعة ما يتوانى. تقدر تتواصل معنا بشكل مباشر على راية وعلى برنامج مع الناس من خلال الواتساب أو من خلال اتصال هاتفي، وإحنا مباشر راح نربطكم مع العائلة. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم حبيبي، يسعد صباحك وصباحك ورد، وتحياتنا إليك عزام عبدو من طول كرم، يسعد هالصباح. ومن الرسائل على واتساب يسعد صباحك غادة وام رائد، يسعد صباحك، وامير زيدان يسعد صباحك يا رب، وكل الطاقم بسلم عليكم. عصام يسعد صباحك يا عصام. عصام ممكن التواصل عن طريق الواتساب. يسعد صباحك احمد الصباح. مجدي يسعد صباحك يا مجدي. مجدي بكون خف شوي على الحكومة، حرام لا تجرح مشاعرهم. الله يسامحك يا مجدي، بالعكس
1: هم بيلعبوا علينا حكومات.
0: وأبو طارق يسعد صباحك، ومهند بن جمعين يسعد صباحك، وحازم الشيخ يسعد صباحك، أبو جواد. أبو جواد ولا يهمك، رح نتواصل معك إن شاء الله، مشكور جزيل الشكر.

0: يسعد صباحك يا دانا, ورسالتك وصلت لسلام, بتقول لك شكرا على الأغاني يا سلام. وأسعد الحنني, يسعد صباحك أبو موسى. وبخصوص بعض المتابعات, أبو أحمد من سلفيت, وبخصوص التحويلة الطبية, وكما ذكرنا أبو أحمد يرجى التوجه إلى المستشفى الوطني لمعاينة الطبيب وتجديد إن شاء الله التحويلة الطبية.
1: انت برج كبير وسرك أغمق من هالبير.
0: ويسعد صباحك أبو نضال, ومشكور على جهودك أبو نضال, يسعد صباحك.
1: لا
0: وأنفادي, يسعد صباحك يا أنفادي, وتحياتنا كمان لألاء.

وكل التمنيات لطلاب التوجيه بالتوفيق، وإن شاء الله ربنا ما بضيع لكم تعب. وتحياتنا لمجلس الآباء الموحد في مدارس إذنة. صباح الخير أبو سفيان. ومن المتابعة أيضا نحكي عن شارع الإرسال من عند قصر الحمراء، وإحنا في تواصل إن شاء الله مع بلدية رام الله بخصوص إصلاح بعض الحفر الموجودة بهذا الشارع. وأيضا وصلنا من جنين في موضوع البسطات وإزالة البسطات العشوائية الموجودة في الشوارع، وعلى ما يبدو أن يعني هناك خطة من البلدية بتنظيم عملية البسطات. إن شاء الله رح نتواصل مع بلدية جنين بهذا الموضوع، بحيث أنه يعني إحنا عارفين اليوم البسطات جزء مهم لبعض العائلات اللي يعني تستند على البيع اليومي على البسطات، فإن شاء الله أنه إحنا ما منضر المواطن، بنفس الوقت إحنا مع التنظيم دوماً.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير. اهلين.
0: الله يسعد هالصباح يا رب.
1: الله يكرمك ويرضى عليك ويخليك.
0: يا حياك الله. مين معنا؟
1: بتمنى ان المعاناة هذه تنتهي.
0: يسعدنا صباحك. مين معنا عفوا؟
1: معاك محمد وخمان مزارع من قرية الغور الجفتلك اخر البلد من شرق ساكن.
0: يا حياك الله يسعد صباحك وصباح اهلنا في الجفتلك. تفضل اخوي محمد.
1: انا بالنسبة للمي يا اخوي معاناتنا صعبة جدا جدا للغاية.
0: المي الزراعية ولا المي
1: مية الشرب؟
0: الشرب نعم.
1: هذه المية الزراعية كلها مية مالحة وشديدة الملوحة والمواطن ما بيقدر يشربها.
0: تمام. طب ومية مية الشرب
1: هذه في المستقبل اللي جاي عليه بتسبب له مشاكل؟
0: لا بحكي عن مية الشرب. شو مشكلتها عندك يا اخوي محمد؟
1: مية الشرب احنا بالنسبة لمية الشرب يا عمي ساكنين اخر البلد من شرق.
0: نعم.
1: وهاي المية 150 دار مسجلات عليهن ادوار.
0: نعم.
1: تيجي المؤسسات من روم الله ومن الاتحاد الاوروبي ومن هان ومن هان شايف تطيهم برابيش بلاستيك.
0: تمام.
1: فاهم علي؟ هذه البرابيش المواطنين بيلتزموش في التقسيمات.
0: يعني المية بتتأخر لتوصلك اخوي محمد؟
1: ما بتوصلني.
0: ما بتوصلك بالمرة.
1: الكهرباء والمية صفر. يعني انا كل 3 ايام بشتري تانك مية حقه 150 شيكل.
0: نعم كان الله بالعون.
1: انا بطعم اعياف للمواليد عمرها شهر ونص نفقت عدد منها ماتت من قلة المية لان عم تاكل املاح بدها تشرب مية.
0: حول الله. طب اخوي محمد بدي اسالك هلا المي انتم بتوزع من خلال البلديه عندكم او المجلس المحلي ولا من خلال؟
1: صدقني بياخذوا المناصب وبركبوا على الجبات وبزعطوا فيها ولا هبك القليل بالله.
0: طيب احنا قبل المزاعطه هالكيت بس بدي اسالك مين المسؤول عن توزيع المي عندكم؟
1: انا
0: مصلحه المياه. يعني مصلحه المياه مثلا بلديه اريحه
1: قبل 3 سنوات مع سمير معدي لقيته بالصدفه وهو مكروت الضابط الإدارة المدنية قلت له تعال جاي. قال لي أنا قبل 4 سنوات قال لي أنا بوعدك إذا أنت ما عندك مية من بداية اللحظة حتجي المية عليك على الدار. بالفعل شغالها سنة زمان. بالراجع مكروت بنلاقيهم. أنا مزارع بمشي شايف في البرية في الصحراء. قبل أسبوع لقيتهم هم بيصيحوا من قلة المية شايف تبعين مكروت.
0: طيب. هلا انا سؤالي اخوي محمد عشان انا اقدر اساعدك لازم نعرف بعض المعلومات. مين المسؤول عن توزيع المياه عندكم في الجفتلك؟
1: يا عمي انا تو رنيت على دائرة المشاريع المجلس الدكتور حمدي.
0: نعم.
1: رنيت عليه ما ردش على التلفون اكثر من 3 مرات.
0: طيب. كمان مرة عشان احنا نتابع الموضوع.
1: المجلس في راس محمد عمر كان والده زمان رئيس مجلس.
0: طيب تمام. ابو استاذ محمد اخوي محمد انا يعني بدي عشان اعرف احنا كيف راح
1: تقولي عن المي. هيئة الجدار وسلطة المياه والارتباط المدني الفلسطيني وزارة الزراعة هي المسؤول الرئيسي عن المي.
0: وزارة الزراعة؟
1: وزارة الزراعة هي اللي بتسقي الحيوانات هي مسؤولة عنها مش حدا ثاني.
0: اخوي محمد مش احنا بنحكي عن مية الشرب؟
1: مية الشرب وبنسقي عندنا شوية مواشي بدنا نسقيها غنم بدنا.
0: تمام يا رجل. ماشي انا اقصد المسؤول عشان احنا نحكي مع مين نحكي؟
1: بدكم تحكوا مع الحكومة مع المسؤول الكبير في المنطقة مين هو لانه في مؤسسة انا قال لي مزارع هذيك المرة بيقول لي في مؤسسة بتجيب لنا مية بتطينا كابون كل 15 يوم بتطينا كابون بتجيب لنا مية بالمجان. مين المسؤول؟ قلت طيب اعطيني ارقام امتى واتواصل معهم. قال لي معيش ارقامهم واللي يجيب المي التانك ما بيعطينا ارقامهم بيقول هم بيتصلوا عليك ومنهم لحالهم. طيب كيف؟
0: طب توكل على الله.
1: بموت يا رجل.
0: مش مشكله احنا بنوصلهم ولا يهمك. يعني خلص احنا يعني الله بعينك انوار
1: والجدار وسلطه المياه الفلسطينيه وزارة الزراعة للوزير مباشرة. الوزير
0: طيب.
1: أنا امبارح عملت مع الوكيل مع سكرتيرة الوكيل طوشي امبارح وقالت لي بوعدك بخلي الوكيل يحكي معك
0: إن شاء الله. أخوي محمد
1: الزراعة مدير الزراعة من شهر 10 العام رافض يجي علي بروعة تبعين البلح وبدشر المزارعين الثروة الحيوانية.
0: كان الله في العون. طيب أخوي محمد شوف، إحنا رح نتابع الموضوع من طرفنا، إحنا رح نوصل لمين الجهة المسؤولة عن توزيع المياه عندكم، وإن شاء الله يعني زميلة أنوار ما بتقصر في هذا الموضوع، رح هي تتابع الموضوع ونشوف مين المسؤول، وإحنا رح نتابع الموضوع ولا يهمك على راسي. إحنا رح قدر الإمكان نوصل للجهة المسؤولة. أخوي محمد كل احترام وتحياتنا لكم ولكل أهلنا في الأغوار والجفت لك.

0: وتحياتنا لكم من جديد متابعينا ومتابعينا على فيسبوك. سعد صباحكم سامر النصاري, سعد صباحك, تحياتنا لكل أهلنا في الداخل. وأبو أحمد مطرية, سعد صباحك يا أبو أحمد. وبخصوص حفر عطارة, احنا طبعا تواصلنا مع بلدية عطارة وان شاء الله قريبا رح يكون في شوية تعديلات على الشارع, على الاقل بتسهل حركة الناس الى حين يكون في مشروع لكامل الشارع.
1: اجمل عيون في الكون انا شفتها.
0: انس حمدات, سعد صباحك يا انس.

0: ويسعد صباحك عبد خصيب. عبيد بكل رنيت لك امبارح على الفيسبوك او ما رديت انا على الفيسبوك، للاسف محظور على الماسنجر، تقلبش حالك يعني، فيش مكالمات عندي للاسف.
1: خرط الشباب وكذب الشباب هالايام صار لابو موزي.
0: بامكانك تتواصل معنا على الواتساب مباشره عبيد. عبيد ونذكر بالمناشدة الطالبة، وشكرا لكل من بعت، ومستنين كمان همتكم.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش،
3: برعاية جوال.
2: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً، من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل وأنتم القوة وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: وأول أوردر

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

عودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. ونذكر بموضوع المناشدة للطالبة في جامعة القدس، وبدنا همتكم. وهذه الفقرة الخاصة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. عقد ائتلاف أمان جلسة استماع حول إجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المؤسسات الأهلية وتنظيم عملها بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ومجموعة من المؤسسات الأهلية. وطبعا كان هذا الاجتماع بالضفة الغربية وقطاع غزة بهدف مناقشة أبرز التحديات القائمة من أجراءات اعتماد الترخيص والتأخير الحاصل في الوصول إلى الحسابات البنكية. مع الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون وحماية الفضاء المدني الفلسطيني. وللحديث حول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، كان يجب أن نستضيف مختصين للوقوف على أبرز التحديات القائمة.

وأيضا يأتي هذا النقاش في ضوء اهتمام ائتلاف أمان بتعزيز بيئة العمل الأهلي وضمان التوازن بين المتطلبات القانونية والتنظيمية من جهة وتمكين المؤسسات من أداء دورها التنموي والحقوقي والإنساني من جهة أخرى، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

0: ونحن نعرف أهمية ودور المؤسسات تحديدا في قطاع غزة في ظل الأزمات المتتالية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد وائل بعلوشة مدير ائتلاف أمان في قطاع غزة. صباح الخير أستاذ وائل.
1: صباح النور يا هلا، أهلا وسهلا بحضرتك.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لك ولكل العاملين في ائتلاف أمان ولكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب.
1: الله يسعدك، أهلا وسهلا بك، صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك. يعني أستاذ وائل، بداية شو الهدف من جلسة الاستماع اللي عقدها ائتلاف أمان مؤخرا حول إجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المؤسسات الأهلية وتنظيم عملها؟
1: يعني هو الصحيح خلال فترة حرب العبادة الجماعية يعني كان في دور بارز للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، يعني كانت هي العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، واللي تصدت أو أخذت على عاتقها أنها تقدم كل الخدمات المرتبطة بالجانب الإغاثي تحديدا للمواطنين الفلسطينيين، واللي كان لها دور بارز في التخفيف من أزمة الأزمات المختلفة اللي كان لها علاقة أو نتجت عن حرب الإبادة الجماعية. وطبعا حضرتك عارف أنه عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية ينظم بموجب قانون ويتابع عملها تحديدا بشكل أساسي وزارة الداخلية الفلسطينية. وزارة الداخلية الفلسطينية يعني في مجموعة من الإجراءات اللي بتتأكد من سلامتها ومن أنه المؤسسات الأهلية بتقوم باتباعها وفق الأصول في الأوقات الطبيعية. جزء منها هو موضوع أنه دورية الانتخابات وتسليم التقارير المالية والإدارية للجهات الاختصاص وغيرها من الإجراءات الأخرى. هلا وزارة الداخلية أخذت إجراء مهم للتخفيف من هذه الإجراءات، لأنه كان من الصعب في ظل حالة الاستهداف الممنهج لكل القطاعات المختلفة في قطاع غزة، ودي من ضمنها المؤسسات الأهلية. كان يصعب على المؤسسات الأهلية في ظل تدمير مقراتها وحالة النزوح وحالة الارتباك الشديد أنه تقدر تنفذ هذه الإجراءات. فقامت يعني بمجموعة من الإجراءات اللي تخفف على من
0: نعم يعني هي كانت استثناء هاي يعني تم يعني استثناء تم الموافقة عليها من أجل تسهيل عمل المؤسسات.
1: صحيح، هي استثناء قدمتها وزارة الداخلية كإجراء يسهل عمل المؤسسات ويمكنها من قيام بدورها، من ضمنها موضوع تمديد التراخيص وغيرها من الإجراءات الأخرى. كان الهدف من اللقاء أنه توفير منصة نقاش حيوي بين المؤسسات الأهلية وبين وزارة الداخلية عشان نفحص هل الإجراءات هذه فعالة أو هي بحاجة يعني لدراسة أكثر أو تسهيل أكثر، ونشوف قديش ممكن يكون في يعني مزيدا من التخفيف أو مزيدا من التفاهم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الأهلية من أجل دعم قدرتها على القيام بدورها في قطاع غزة، وكمان بالضفة الغربية في ظل الهزمة الشرسة من الاحتلال.
0: نعم يعني هون في سؤال أستاذ وائل، يعني قديش ممكن تنعكس هذه التحديات على قدرة المؤسسات على الاستمرار في يعني أداء دورها وخاصة في قطاع غزة يعني تحديدا؟
1: يعني هذا الكلام طبعا هذه الإجراءات يعني إجابة إذا الإجراءات استمرت بالتسهيل إجابة راح تخلي المؤسسات قادرة على أنها تقوم بدورها بشكل حيوي وفعال في ظل الأزمة القائمة. ولكن إذا حدث عكس ذلك، أنه صار في مجموعة من التضييقات لأنه في بعض المؤسسات كانت يعني أبدت يعني تحفظها على بعض الإجراءات وطلبت التخفيف منها في ظل الأزمة، يعني كانوا يعتبروا أنه في حالة من التضييق إلى حد ما على المؤسسات في ظل حرب الإبادة، واللي منحها من القيام بدورها. هذا أثر سلبا على قدرة المؤسسات على القيام بدورها وأضعف من قدرتها على الاستجابة الإنسانية والإغاثية تحديدا، وأثر على استدامة عمل المؤسسات، لأنه في بعض المؤسسات يعني أغلقت أبوابها نتيجة عدم قدرتها على الحصول على التراخيص اللازمة والإجراءات اللازمة اللي تمكنها من القيام بدورها. وكمان هذا بيتخلص من الفضاء المدني يعني ولا التوضيح أكثر، هذا يعني بتأثر هذه القيود الإدارية وأحيانا المالية الممتدة على قدرة المؤسسات المجتمع المدني على أداء أدوارها الرقابية والتوعوية والتنموية، واللي كان هذه الأدوار تحديدا لا تقل أهمية عن الدور الإغاثي اللي كانت تلعبه بعض المؤسسات. يعني كمان في ارتفاع لمخاطر
0: يعني لاحقا للي تفضلت فيه يعني استاذ وائل، ويبدو انه يعني بناء شراكه حقيقيه وحوار بين الجهات الرسميه والمؤسسات الاهليه مستقبلا، يعني كيف ممكن تتعزز هاي الشراكه؟
1: يعني في مجموعه من التوصيات اللي يعني بالاساس خرجت بها الجلسه من اجل تعزيز الشراكه، والشراكه يعني الشراكة لها أهداف أخرى بتحققها. يعني هذه الشراكة وحالة التفاهم بين الجسم الرسمي المسؤول عن تنظيم عمل هذا القطاع راح يحسن من أداء مؤسسات الأهلية مستقبلا في القيام بدورها، هي خليها أكثر رشاقة في تقديم الخدمات اللي أنشئت من أجلها للمواطنين، وتحديدا في ظل الظرف اللي احنا بنعيشه الآن. يعني احنا بنعيش حالة إبادة جماعية ممنهجة من قبل الاحتلال، وكمان حالة من الاستهداف الممنهج للوجود الفلسطيني بالضفة الغربية. برز دور كتير كبير لمؤسسات المجتمع المدني في قيادة مواجهة هذه التحديات الكبرى. يعني مؤسسات الأهلية الفلسطينية لا يخفى على أحد أنها عززت من صمود المواطنين وعززت من قدرتهم على البقاء على أرضهم، قدمت لهم خدمات مهمة هم بحاجة إليها أثناء حرب الإبادة تحديدا. ويعني أنت بتحكي عن ملفات كتير كبيرة، بتحكي عن مؤسسات الدخل الأهلية اللي تدخلت في موضوع المساعدات الإنسانية بكل أشكالها وأنواعها. مؤسسات الأهلية كان لها دور بارز في موضوع الإيواء وتسكين الناس مؤقتا في ظل حالات النزوح المتكررة. المؤسسات الأهلية استطاعت أن تعيد إلى حد ما الدور التعليمي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة،
0: طبعا في ظل غيابة منظومة التعليم كاملة.
1: طبعا ورممت الى ساعد في حد الى حد ما في في في في ترميم بعض القضايا المرتبطه بالبنيه التحتيه، فتحت نقاشات مختلفه مع المؤسسات الدوليه والفاعلين الدوليين علشان على الاقل تحط القضايا التي نتجت عن الاحتلال عن ممارسة الاحتلال في غزة والضفة الغربية على طاولة المؤسسات الدولية، ولفت انتباه العالم للجرائم اللي مارسها الاحتلال. يعني كثير من القضايا اللي برز فيها المجتمع المدني الفلسطيني وقاد فيها جهود جليلة، فبالتالي لازم يكون حالة الشراكة بين الجسم الرسمي والمؤسسات الأهلية،
0: وهذه من أبرز التوصيات
1: لتسهيل عملها.
0: نعم يعني أستاذ وائل، وهذه أبرز توصيات ائتلاف أمان.
1: نعم
0: يعني
1: مش هذه التوصية الوحيدة.
0: نعم
1: مش التوصية الوحيدة لإتلاف أمان، في مجموعة توصيات
0: أخرى
1: مرتبطة بهذا الموضوع، وأهمها عشان نكون عمليين ونحكي في صلب الموضوع، من المهم مراجعة السياسات والإجراءات اللي بتنظم عمل المؤسسات الأهلية بالشكل اللي يحقق توازن بين متطلبات الرقابة الحكومية واستقلالية العمل الأهلي، لا سيما في ظل الأزمات الكبيرة والقائمة في فلسطين في هذه الفترة، واعتماد إجراءات استثنائية ومؤقتة للمؤسسات العاملة في قطاع غزة تحديدا تراعي الظرف الأمني والإنساني القائم، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. الهدف الأساسي هو المواطن. يعني احنا صحيح المؤسسة الأهلية نخفف عملها،
0: بس صحيح
1: النتيجة النهائية تعود على المواطنين.
0: طبعا
1: كمان بدنا نحاول نطور آلية اعتماد الهيئات الإدارية والتوقيع البنكية بما يضمن سرعة الإنجاز واستمرار العمل. المؤسسة بتعرف موضوع الاعتمادات البنكية والتوقيع البنكية هذه كتير كتير معقدة في الوضع الطبيعي، فيما بالك في ظل الوضع القائم الآن.
0: طبيعي
1: كمان يعني أوصت الجلسة بإنشاء منصة إلكترونية موحدة بتتيح المجال للمؤسسات متابعة طلباتها ومعرفة مراحل إنجازها وأسباب التأخير واللفظ. أنا بس للتوضيح أكثر، قطاع غزة بيقدم أوراقه لوزارة الداخلية بالضفة الغربية، ونتيجة الفصل الجغرافي القائم بتصف العملية كتير صعبة، وكمان في ظل حالة الإغلاق المحكم من قبل الاحتلال على قطاع غزة، عملية نقل الأوراق والتقارير وفي ظل قطاع الكهرباء والإنترنت الدائم عملية كتير صعبة مش سهلة، عملية كتير معقدة. فبالتالي احنا بدنا نحاول قدر الإمكان نلاقي منصة تساعد بشكل أو بآخر في الاستغناء عن الأوراق السوفت، يعني لا سوري الهارد، لا شيء
0: الأوراق التقليدية، لا شيء إلكتروني.
1: بالضبط. وتفعيل النظام واضح ومعلن للشكاوى والتظلمات الإدارية يضمن حق المؤسسات في الاعتراض والحصول على الردود مكتوبة، وطبعا تعزيز التنسيق
0: وإن شاء الله يكون فعلا
1: الداخلية وسلطة النقد.
0: نعم يعني وإن شاء الله بكون فعلا هذا هذا إجراء بيسهل عمل المؤسسات وفعلا يعني بيقلص الفجوة ما بين وزارة الداخلية وإجراءاتها مع المؤسسات. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ وائل بعلوشة مدير ائتلاف أمان في قطاع غزة. ولاحقا لجلسة الاستماع أيضا أكد مدير عام الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية إصرار هيلانا أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأيضا أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجمعيات أكيد على العودة التدريجية إلى الإجراءات القانونية الاعتيادية لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية واستقرارا. وللحديث حول أبرز التحديات القانونية والإدارية التي تواجه المؤسسات الأهلية ومدى انسجام الإجراءات التنظيمية مع الإطار القانوني الناظم للعمل الأهلي، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف عبر الخط الهاتفي السيد عبد الله حماد مدير برامج التفعيل المجتمعي في مركز القدس للمساعدة القانونية. أستاذ عبد الله صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
0: تحياتنا لكم ولكل ما تقومون به من أجل تسهيل عمل المؤسسات وتحديدا في قطاع غزة وأهمية عمل المؤسسات الأهلية هناك اليوم في ظل الواقع الحالي. ما هي التحديات التي تواجهها المؤسسات؟
2: يعني كما تعلمون في الفترة الحالية ومنذ العدوان على قطاع غزة الوضع هو ليس وضعا طبيعيا، وتعمل المؤسسات في ظل أيضا تعقيدات ناتجة عن العدوان بشكل استثنائي، ومعظم البرامج التي تمثلها هذه المؤسسات هي برامج طوارئ، يعني استجابة للحاجات التي نشأت عن العدوان وتداعياته. المشكلة التي تواجه هذه المؤسسات هي تتعلق بالتحويلات المالية، ومعظم المشاكل التي رصدناها واستقبلناها من بعض الجمعيات هي تتعلق بإجراءات البنوك في تحويل المنح التي تصل لهذه الجمعيات حتى يتم يعني تنجح هذه المؤسسات في تنفيذ برامجها المتعلقة باحتياجات الإنسانية في وقتها دون تأخير. الإشكالية أن يعني في الوقت الذي يعني تتعاون فيه وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص في تسجيل هذه الجمعيات بشكل كبير في تسهيل عمل هذه الجمعيات، تبقى البنوك تلتزم بمعايير ومقاييس نحن نتفهم أنها ناتجة عن ضغوطات خارجية، ولكن أحيانا نلمس هناك يعني تشدد أكثر حتى من الشروط التي يتم تعمل وفق هذه البنوك. وهذا يتطلب تدخلا من الحكومة وزارة الداخلية والحكومة بشكل عام مع جمعية أصحاب البنوك وإدارات البنوك، سواء البنوك الفلسطينية المحلية أو البنوك العاملة في فلسطين.
0: يعني إحنا بمتابعة بعض قضايا المؤسسات في كثير قضايا متعلقة بفعل التحويلات المالية وخاصة يعني بين البنوك المحلية أو البنوك الوافدة. يعني وهون عندنا سؤال، يعني كيف تقيمون واقع الإجراءات التنظيمية ومدى انسجامها مع الأطر القانونية الناظمة للعمل الأهلي؟
2: يعني أولا للأسف القانون يعني الإجراءات المتبعة هي تنسف القانون، يعني هي وفق القانون الجمعية المسجلة بمجرد تسجيلها هي تتمتع لها الحق في استقبال
0: بصفة اعتبارية. نعم صحيح.
2: نعم. هل إذا عديد من الجمعيات التي تم تسجيلها حديثا خلال الخمس سنوات الأخيرة للأسف هي شكلا هي مسجلة وفق القانون، هي جمعيات قانونية ولكنها لا تعمل، لا تعمل لأن البنوك ترفض فتح حسابات بنكية لها، مع أن القانون يحدد أن الجمعية بمجرد تسجيلها وأصبحت قانونية تعمل وفق القانون فهي لها شخصيتها المالية المستقلة وتستطيع أن تفتح حسابات وفق الاعتمادات التي تصدرها وزارة الداخلية. هذا تعطيل، وهذا تعطيل للقانون، يعني المفروض أن يكون هناك تدخل أقوى من الحكومة صونا للقانون، يعني القانون ملزم للجميع وهذه البنوك هي تعمل وفق القانون الفلسطيني وبالتالي يجب أن تلتزم بما ينص عليه القانون الفلسطيني.
0: نعم، وهي طبعا ممكن يتم متابعتها من قبل سلطة النقد ويفترض.
2: طبعا ما هي سلطة النقد في النهاية هي مؤسسة حكومية، نعم. هي تعمل تخضع للحكومة، يعني نعم. هي ليست مؤسسة مستقلة. نحن نقدر أن سلطة النقد تبذل ما تستطيع من جهود لتسهيل بعض الإشكاليات التي تنشأ، ولكن لا يوجد ملمس للأسف أنه أحيانا لا يوجد سلطة لسلطة النقد على هذه البنوك مع أنها المفروض أنها تخضع لسلطة النقد.
0: نعم، يعني لو حكينا شو الاقتراحات اللي ممكن أنها تسهم في معالجة هذه الإشكاليات؟
2: يعني ربما هذا الموضوع بحاجة إلى حوار شامل يعني ما بين كل أطراف المعنية بما يشمل طبعا الحكومة ومنظمات العمل الأهلي وسلطة النقد وجمعيات أصحاب البنوك لإيجاد صيغة ملائمة للتعامل والالتزام هذه البنوك بالقانون وبالخطة الحكومية. يعني هذه الجمعيات هي ملتزمة بكل ما ينص عليه القانون وبالتالي من حقها أن تتمتع بالقدرة على التحويلات المالية بما يتيح لها تنفيذ برامجها الإنسانية.
0: نعم، طبعا احنا نحكي تحت مظلة القانون هذا الحكي كله، وهون يمكن نسأل المطلوب لضمان بيئة داعمة لاستمرار العمل الأهلي وتعزيز دوره.
2: يعني اولا يعني التسهيلات يعني يجب، يعني نحن نعمل وفق حال الطوارئ في الفترة الحالية سواء في المؤسسات اللي تعمل داخل قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، يعني وخصوصا المؤسسات التي تشمل برامجها العمل في المناطق المصنفة للأسف جيم والتي تخضع للاحتلال الكامل، وهذه برضو هي برامجها في الغالب هي برامج
0: طوارئ وإغاثية.
2: وإذا ما تأخرت يعني تنفيذ البرامج أحيانا تفقد قيمتها، يعني
0: وتؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، يعني
2: 100%. فإذا وبالتالي المطلوب من الحكومة ومن وزارة الداخلية إجراءات سريعة وصارمة مع جمعيات البنوك والبنوك في موضوع تسهيل التحويلات المالية مع أولى إلى أهمية كبرى وقصوى وأولوية للجمعيات التي تعمل في قطاع.
0: نعم، يعني بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله حماد مدير برامج التفعيل المجتمعي في مركز القدس للمساعدة القانونية، وتحياتنا لك. بهذه الفقرة بالشراكة مع ائتلاف أمان من أجل النزاهة والمساءلة، وإلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم. على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، الزميل أنوار مطرية متابعة والتنسيق، وتحياتي لكم أنا أحمد عياش. طبقون بألف خير. برعاية جوال

إلكتروني جوال كل يوم جديد. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير

0: 2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705 66 66 6 أو 1805 66 66 6. الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، مرحبا بكم. إصابة 4 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق في هجوم نفذه مستوطنون صباح اليوم على بلدة يطا جنوب الخليل، أقدموا خلاله على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. قوات الاحتلال تستولي على مركبتين خلال اقتحامها بيتا وكفر قليل في نابلس فجر اليوم، بالتزامن مع مصادرتها معدات زراعية خلال اقتحام منطقة الدير في الأغوار الشمالية. مستشفيات قطاع غزة تفيد بحدوث نقص حاد لديها في وحدات الدم يهدد حياة مئات المرضى. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية متعمدة وممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين بهدف إبادة الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال تواصل توسيع سيطرتها في قطاع غزة لتشمل نحو 70% من أراضيها. حركة حماس تؤكد أن إسرائيل أعادت مفاوضات غزة إلى نقطة الصفر بعد أن قدمت ورقة جديدة تراجعت فيها عن النقاط التي تم التفاوض عليها سابقا. ومصادر تقول للقدس العربي اللندنية إن رد الفصائل على مقترح مجلس السلام الأخير سيكون بنعم ولكن. مؤسسة القدس الدولية تكشف عن تراجع ملحوظ في عدد حراس المسجد الأقصى وموظفيه بفعل إجراءات الاحتلال، محذرة من تعطيل عمل دائرة الأوقاف الإسلامية. هيئة البث العبرية تدعي وصول ممثلين أوليين من القوات المغربية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة إلى ما يسمى مركز التنسيق المدني العسكري قرب القطاع. بنيامين نتنياهو يتفق مع قادة الأحزاب الحريدية على تأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها المتدينون اليهود. مع تواصل الجولة 5 من المحادثات بين لبنان ودولة الاحتلال في واشنطن لبحث عدة قضايا، منها مسألة إعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد مقابل الإفراج عن أسرى لبنانيين من سجون الاحتلال. رئيس الوزراء الباكستاني يتهم دولا مخربة بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ويشدد على أن المذكرة لم تتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يؤكد أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي، مع رفضها العودة إلى ظروف ما قبل الحرب. المنظمة البحرية الدولية تبدأ بتنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11,000 بحار كانوا عالقين في الخليج منذ بدء الحرب على إيران. الأمم المتحدة تكشف عن أن الأزمة في الشرق الأوسط تحولت في العديد من الدول النامية من أزمة طاقة إلى أزمات ديون وغذاء وتنمية. موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تواصل تمددها بعد تسجيل درجات حرارة قياسية تسببت بوفاة العشرات لا سيما في فرنسا. أخيرا، شركة تاتا إلكترونيكس الهندية إحدى أبرز موردي الإلكترونيات وأشباه الموصلات لأبل وتسلا تتعرض لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب نحو 200,000 ملف من البيانات والوثائق الحساسة. الموجز انتهى، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات

0: أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير مع تطبيق محفظتي بالباي. كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون الدم والنفط والصادر عام 2000 ميلادي، يأخذنا الباحث مايكل تي كلير في رحلة تحليلية مشوقة داخل واحدة من أخطر معادلات العصر الحديث، علاقة الولايات المتحدة بالنفط المستورد وكيف تحولت هذه العلاقة إلى قضية أمن قومي وسياسة خارجية وصراعات دولية. ويبدأ الكتاب من فكرة بسيطة لكنها عميقة: كلما ازداد اعتماد دول كبرى على مصادر الطاقة الخارجية زادت حاجتها للتأثير في مناطق الإنتاج، حتى ولو أدى ذلك إلى تدخلات سياسية أو عسكرية. ومن هنا يرسم المؤلف صورة واضحة لكيف أصبح النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية فحسب، بل عنصرا حاسما في رسم القرارات الاستراتيجية الأمريكية حول العالم. وينتقل الكتاب ليكشف كيف دفعت الحاجة إلى الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع حضورها في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وغيرها من جغرافيا العالم، وما ترتب على ذلك من تحالفات معقدة وصراعات متكررة. كما يناقش الكتاب التكاليف غير المباشرة لهذا الاعتماد، ومنها ما قام على التوترات الجيوسياسية وصولا إلى الأزمات الأمنية وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار في مناطق الانتاج في العالم. وبأسلوب يجمع بين التحليل السياسي والسرد التاريخي، يوضح الكاتب أن مشكلة النفط ليست فقط في سعره أو توفره، بل في ثمنه الخفي الذي تدفعه الدول الكبرى من خلال التورط أو التوريط في نزاعات بعيدة وتأثيرات تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. في الختام يقدم الكتاب رؤية نقدية جريئة قائمة على مفهوم ما يعرف بأمن الطاقة، قائلا بأن ليس هذا النوع من الأمن مجرد مسألة اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية، بل هو وبصورة متكاملة عنصر يشكل السياسة العالمية ويعيد رسم خرائط القوة والنفوذ، وأن الاعتماد المفرط على النفط المستورد قد يضع الدول أمام تحديات استراتيجية طويلة الأمد. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أعلنت مصر أن وارداتها من القمح انخفضت إلى حوالي 12 مليون ونصف المليون طن في العام المالي 2025-2026 بالتوازي مع ارتفاع الإنتاج المحلي للقمح بأكثر من 6.5% على أساس سنوي ليتجاوز 10 ملايين طن. وسجلت منظومة التوريد الحكومية في مصر أعلى معدلاتها، إذ تقترب من المستهدف عند 5 ملايين طن بنهاية الموسم الذي يستمر حتى منتصف آب المقبل. تتسبب العملة الصينية التي تبقيها بكين عند مستوى منخفض في حرمان الاقتصاد الألماني من نمو تفوق قيمته 49 مليار دولار عاما بعد عام، وذلك بحسب ما خلصت إليه نتائج دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني IW بدعم من الخارجية الألمانية. وكشفت النتائج عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2028 إذا قيم اليوان الصيني بصورة عادلة، وذلك يعادل مكاسب تراكمية تبلغ نحو 43 مليار يورو خلال الفترة من عام 2026 الحالي إلى 2028.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين bif.org.ps.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: وأول أرض

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. صباح الخير على الأرواح الجميلة. لا لا مش الأرواح، على خرائط الأرواح. مش اتفقنا مبارح أنه لكل واحد في خريطة لروحه؟ شو الأشياء اللي بتسعده، شو الأشياء اللي بتبسطه، شو الأشياء اللي بتخليه زعلان، شو الأشياء اللي بتغضبه، شو الأشياء اللي بتجرحه. فخريطة الروح خريطة لا تسلم إلا للأشخاص الثقة. سعد صباحكم وصباح هاي الخريطة. إن شاء الله تكون في مأمن، في مكان آمن موجودة ما يطولها إلا الإنسان العزيز الغالي الحبيب. أحلى صباح يتجدد وإياكم في نهار اليوم الأربعاء، فصباح الخير. باعتبار أنه بلشنا نحكي عن الأرواح، عن الخريطة تبعت الروح، فخطر في بالي في كل روح فينا في معركة، احنا نخوض معارك ما حدا بشوفها، ما بحد بحس فيها تقريبا، او قليل جدا اللي بشوف المعارك اللي جواتنا تتطاحن، افكار، كلمات، اشياء منحبها لكن منمنع حالنا عنها، معارك من اجل حياة افضل، معارك عشان ما نتغير للأسوأ، معارك عشان ما نكون سيئين أو كذابين أو نصابين، معارك بنخوضها بينا وبين حالنا ما حدا بشوفها كل يوم عشان نضل مؤدبين وطيبين ومرحين، معارك بنخوضها علشان أولادنا، علشان أهلنا، عشان اللي بنحبهم ما حدا بشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدا بيشوفها صح، لكن الله يرى، يرى كل هذا الصبر اللي جواتك، يرى هاي المعركة بين الخير والشر وينتصر الخير، يراه الله، يسمع دعائك الذي لا يسمعه أحد، الله يعلم النوايا. فنصيحة، نصيحة يعني من أختكم الصغيرة أو الكبيرة اللي بدكم إياه، لا تتعبوا من الثبات على الحق، لا تتعبوا من الثبات على الأشياء الصحيحة، لا تتعبوا من الثبات على الطيبة، على الابتسامة، لا تتعبوا من الأشياء الجيدة، اصبروا ويوما ما إن شاء الله رح يكون لصالحكم. ولا خريطة أرواحكم لصالحها.

السماعات العزيزات، كيف حالكم؟ الأمهات، السيدات، البنات، الفتيات، الرائعات، الجميلات، الطيبات، الحنونات، الكتكوتات، المتعبات والمرتاحات. أهلا بغادة وعبود وحسن أسعد. صباح الخير يا منى، صباح السكر يا إمجهد مناصرة، صباح العسل إمرواد. مع منتجات الضيافة إمرواد ما بيفوت بيتها إلا الضيافة، كل الأصناف. صباح النحلات يا سندس، صباحك كل العرايس والعروسات يا يحيى صوان. صباح البندق والجوز إلك يا أمير، سعد صباحك أنت وكل الشباب. بالإبرة، بالخيطان، بالألوان الجميلة يا ميمون عياد، منصب عليك يا رب يومك ملون طبعا بألوان زاهية. صباح الخير يا سلام. لا، في مستمعة إلنا اسمها سلام أو مستمع، وفي كمان الحج سلام. أنت إن شاء الله عقبال ما تحج نصير نحكي الحج سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. وتربي لحية تكون طويلة طويلة إن شاء الله.

0: صباحك شوكولاتة، قاسم سلامي وأمير زيدان وحبيب أبو زريق وعمال منجرة بهاء الشلوف وتحديدا للؤي عزمي ومحمد سمحان الشريطح. بكتبوا أسميهم وما عنا أسميهم في الرسائل وبصبحوا علينا، نهاركم زي العسل، جاي من عند النحل فورا. العسل، ملعقة من العسل وشوية حبات جوز، اخلطوهم مع شمينة الجنيدي، خلطة لتقوية المناعة. شمينة، عسل، حبات الجوز، عريق قبل النوم، انت حر، وجبة كلها طاقة وفائدة او جهاز المناعة بحبها كتير كتير في الجسم. علاقة حب ما بين جهاز المناعة والجنيدي. زمان ما فرفشنا ونعنشنا، زمان ما تفرفشنا بالأناناس، بالفواكه المشكلة، بالليمون، بالتفاح الأخضر، بالكاندي، بالفراولة، بالبطيخ والفراولة، مع فريشة كل الانتعاش. يا منصور، مبروك يا منصور، فوز البرتغالي اللي بتشجعها، فازت على أوزبكستان. يا ويلي أوزبكستان، عمرها ما شاركت في كأس عالم. يمكن من الأردن مباشرة لفلسطين للست الوالدة يا أم مريم، أتمنى تكون على السمع وصحتها جيدة. عرض اليوم الأربعاء في كل فروع الشيني إكسترا، الفواكه الخضار اليوم عرض الطازج بأسعار ولا بالخيال. طبعا اللي معه تطبيق شيني مي دائما عنده فرصة أكبر. ليه بتلوموها؟ في حدا بلوم حدا راح على الزغلول، أكل، انبسط، استمتع، غاص في أعماق الأرواح الجيدة والجميلة. طبعا اللحم كمان مصدر لقوة المناعة في الجسم. لاحظوا أنه في التغذية العلاجية غالبية الأشياء والمشاكل بدها لحم حمراء، لأنها غنية بالكثير من المواد الغذائية الصحية. صباح الفل لمهند من جماعين نابلس. إن شاء الله يا عبد إنك تعزم على الزغلول كما تريد. شركة البريق للمنظفات عندهم حملة خليك سمارت، حملة كأس العالم. بتفوت بتتوقع مين اللي بنظرك المنتخب ممكن يربح بمباراة وممكن تكون من ضمن الرابحين بهدايا.
1: عالم من النظافة،
0: عالم من النظافة، نظافة ذكية، وكمان بتربحوا أجهزة ذكية سمارت مع البريق للمنظفات على فيسبوك. عندهم كمان حملة إبداعك سمارت، بتفوت على صفحتهم تكتب كلمة سمارت بتعليق وهم بودوا لك آلية المشاركة. يلا الهدايا بتستناكو، هدية من باب الله من عند البريق. مصطفى سلامي بسأل في حلقة اليوم لسلام، حلقة لسلام بدك تحلق اليوم يا سلام، حلقة ولا حلقة؟
2: انت لازم تحلق.
3: احلق لابويا يا وطيه، انتوا اتكلمتوا يا جماعه، انا لا يمكن احلق لابويا فوق زي كده ابدا.
2: لا احنا قصدنا تحلق شعر.
3: لا ده نحلق لابويا واحلق لامي واحلق لك واحلق لكم كلكم.
0: شكرا، بعتنا مقابل شعراتك. وسيد عاصي اهلا بيك. شكرا يا نضال، بما انه احنا الروح والبوصله ان شاء الله ما بنحيد عن الدرب اللي احنا عارفينه. صباح الخير لبنك القاهره عمان، ابو مازن، امسالي، ابو يوسف،

0: سامع اسمك؟ بعدين تقول لك سوني سوني، يعني صغير صغير. هلا معقول الهنود بحياتهم تنهرهم يغنوا يرقصوا هيك في الشوارع اي حادثه بينزلوا هيك شاطرين كلهم ولا شو؟ مش عارف، بالهم فاضي مع انهم فقراء، يعني عندهم فقر مدقع لدرجه كبيره بس بالهم فاضي.
1: ما لوش حد يحكموا بقى، يجيبوا عقد عمل وروحوا السعوديه بقى.
0: ام حسن قلود كل التحيات إليك، لعلا ابو عون صباح الورد، ام الصادق وايات علي.

0: عفيف بنجاوب على سؤالك أو منحاول نجاوب على سؤالك، ولكن اسمح لنا بفاصل.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988.

خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح. للي حاليا فتحوا الراديو أو الموقع الإلكتروني raya.bs أو raya.tv.bs وعم بشاهدونا وشوفونا.
1: ضينا ومرضينا ولما نساتي فيك ليام.
0: شكرا يا سامي مزيد من عنبتة، تحياتنا لكل أهلنا في عنبتة. أهلا يا داليا وإم مصطفى الترابي ومحمد عبد الباقي وأنس حميدات.
1: شيت وخليتني في البارح
0: نوال، يا نوال بيقولوا لك انبصي. العاملات في مشغل خياطة موسى أبو عيشة، ست الصبايا نوال. طيب عفيف بيبعت لنا سؤال حول إشي، بيقول أنا بيعمل إشي بفكر بيقولوا الناس عنه حرام، اللي هو ما بحب اللحمة، ما بيأكل لحمة، فحصته بطعميها للقطط لأنه عنده قطط مربيهم، فمناش نحكي مين سمتهم، حطت لهم للبس السم وسمتهم، اللي عملته جريمة طبعا. وتاريخنا الإسلامي مليء بالقصص والأحاديث حول رعاية الحيوانات، ومش لازم نقتل الحيوانات ونرقف بيهم.
1: عرفني إن كان راح ونسيني من في سؤالي هيفتني يا ريت.
0: أهلا بشركة صرصور للحديد وعايد اللفتاوي.
1: روحي سمان عد نجوم ليالي أمرك ما بقاش يزهر.
0: صباح الورد يا ليندا، إليك وللصبايا في صالون بلوم دعاء الوادي والصبايا كلهم، ويمكن عندكم حاليا موجودين كمان ستات تانيين.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا. نسمع سيرة الستات والسبعات والثمانيات. أهلا برامز، صباح الورد يا أم عبد الله ذياب وعزام عبدو، اللي عنده وردة حابب يشوف رأيي فيها، جايب اتنين منها مبارح حلوين، أوراقها لونهم بنفسجي حلو، إلها أكتر من لون مموجة حلوة، كل أنواع النباتات جميلة. One month in Ramallah يعني شهر في Ramallah. حكاية فيلم حاز على جائزة Woman Solution Reporting Award، فيلم وثائقي يتحدث عن Ramallah، عن بعض التفاصيل المخبية جواتها، عن أشياء بنعرفها بنشوفها كل يوم، ويمكن شغلات ما بنعرفها ولا بنشوفها، لكن في المدينة موجودة وسكانها غالبيتهم ممكن يعرفوا ممكن ما يعرفوا. مخرجة ومنتجة الأفلام الوثائقية ومدير شركة مشاهد للإنتاج الفني اللي أخرجت هذا الفيلم سوسن قاعود، بانتظار إنها كانت معنا من شوي، بانتظار إنها تنضم لنا كم خلال لحظات قادمة. طبعا حصل على هذه الجائزة ضمن One World Media Award في المملكة المتحدة يعني في بريطانيا.

0: طيب بانتظار ضيفتنا. طبعا الفيلم علشان احكي لكم عنه هو عن مدينة بتحاول إنها تحافظ على كل النبض اللي هي متعارف عليه رغم كل الألم رغم كل الحصار, وإنها تواصل الحياة برغم الفقد وعدم اليقين وعدم التأكد من أي إشي. بتعرفوا حالتنا اللي احنا عايشينها, رام الله زيها زي أي مدينة تانية, لكن هذا الفيلم يتحدث عنها. حاول الفيلم يتقرب أكثر من حياة الناس, وجعهم, قوتهم, آمالهم وأحلامهم, طموحاتهم, ويروي حكاية رام الله التي لا تتوقف عن النهوض كما يقول الفيلم مهما اشتدت التحديات. صباحك يا شكري الياباني, إن شاء الله يا ربي صباحك دولارات والأشياء اللي بتحلم فيها كلها تلاقيها أمامك. إذن سوسن قاعود المخرجة والمنتجة للأفلام الوثائقية, مدير شركة مشاهد للإنتاج الفني والتي أخرجت هذا الفيلم ون مانث إن رام الله. صباح الخير يا سوسن.
1: صباح النور, صباحك وصباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك, أهلا وسهلا. بجوز هذا مش الفيلم الأول ولا الأخير ولا هو الوحيد لسوسن, إنما كان له فعلا ضجة في عالم الأفلام الوثائقية لما حصل على جائزة Women's Solution Reporting Award, فأخذ ضجة أكبر. ممكن نحكي بالبداية سوسن عن فكرة الفكرة اللي خلاكي تعملي هذا الفيلم, من وين إجت وكيف, شو الأشياء اللي جواته؟ يمكن أنا حكيت شوية عن هذا الفيلم كيف حاول إنه ينقل وجع الناس وألمهم وآلامهم وطموحاتهم وكيف المدينة عايشة, لكن منك بتطلع كمان أكيد مختلف الحديث.
1: أكيد, يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. يعني مثل كل الأفلام الوثائقية بيبدأ الفيلم من فكرة والبحث يعني. فصراحة أنا في شغلتين اللي أو ثلاث شغلات اللي دفعوني أني أعمل هذا الفيلم. أول إشي حسيت بعد 7 أكتوبر أنه لازم أعمل إشي عن المدينة اللي أنا عايشة فيها اللي هي مدينتي اللي هي رام الله, خاصة أنه هي مدينة شوي يعني النظرة العامة أنه ما بيصير فيها إشي وأنه بلد يعني بلد خلينا نقول الشغل والحياة بعيدا عن الهموم السياسية والاجتماعية. بنشوف هاي الأخبار طبعا إحنا بشكل سريع. بالنسبة إلي الشخصية الرئيسية اللي ومثل كل فيلم يعني وثائقي لازم يكون في شخصية رئيسية تقود العمل, لأنه تقدري تخصصي مش تعممي. فشخصية الدكتورة ليلى غنام كانت دايما بالنسبة إلي شخصية ملهمة وشخصية بتثير تساؤل كمان بالنسبة إلي قدرتها على معالجة الأمور في كل نواحي الحياة سواء اجتماعيا سياسيا, بنشوفها في كل مكان وهذا الحكي يعني معروف لكل حدا. فهذا جزء, والجزء يعني المهم كان المدينة نفسها والناس وقصصهم. يعني باختصار انه يعني اكثر من سبب, وفعلا يعني الثلاث عناصر هدول يعني قادونا انه نشكل خلينا نقول عمل من الاعمال الوثائقيه اللي هو ما بين التحقيقي وما بين الرياليتي او الواقع. واهم شيء انه فيلم انساني, يعني حاولنا فيه نركز على اكثر من
0: جانب
1: واللي هو قصص الناس يعني بشكل عام,
0: والناس هي اللي بتحكي عن قصصها وهو كمان إشي مهم. شو اللي خلاه يعني برأيك سوسن إنه يعمل هاي الضجة وياخد كمان مثل هاي الجوائز اللي ممكن تكون كمان جوائز دولية, يعني مش إشي محلي على مستوى محلي؟
1: أكيد, لأنه يعني شوفي إحنا كنا متوقعين, لأنه يعني هاي الجائزة هي من الجوائز اللي كتير كتير مهمة عالميا, وبالنسبة لهم كان أهم. يعني أنا قدمت لفئة اللي هي الحلول, الأعمال اللي لها حلول نسوية. بالنسبة لي الشخصية الرئيسية هي امرأة مش عادية، وكمان الحلول اللي بتخطوها الناس. يعني احنا كنا نشوف كيف المشكلة تصير، كيف نشوف الأسرة، نشوف حريق رام الله، نشوف المستوطنين، نشوف الشهداء.
0: طبعا كله معزز بفيديوهات بتكون كمان من مؤسسات في المدينة، صح؟ وصحفيين وغيره ولا لا؟
1: لا لا لا، احنا صورنا كل شيء.
0: جميل. انتوا كنتوا على مدار قديش اشتغلتوا هذا الفيلم سوسن؟ يعني قديش بلش الشغل عليه؟
1: احنا اشتغلنا على مدار سنة تقريبا. بس العدد ايام التصوير كانوا 30 يوم تقريبا شهر، فعشان هيك سميناه شهر في رام الله، لانه المشاهد بيشوف عمليا بروسيس لشهر. احنا صحيح كنا
0: الصوت عم بيقطع سوسن. نعم.
1: بشكر ليلى غنام وكل الفريق العامل هناك، لأنهم استقبلونا. يعني دايما في مخاوف إنه هاي المؤسسات الرسمية نوعا ما بعيدة شوي أو صعب توصلي لها، بس لا، كان في يعني كانوا مفتوحين جدا على كل إشي، لأنه بالنسبة لهم هاي فكرة الناس، هذا صوت الناس طبعا. وهذا كان مهم ينعكس. فهذا الأكسس يعني سمح لنا بأنه نضلنا متواجدين يعني بسرعة الحركة أو سرعة البقي اللي هم بيتحركوا فيها. يعني نكون في مكان يصير حدث، نروح على الحدث. يعني مثلا يوم النكبة ما كانش فيه إشي، بعد ما تركنا الفريق فش شوي اللي هو صار فيه إصابة، بعدها صار فيه شهيد. فإحنا كنا نشوف الأشياء حتى قبل ما العائلة تعرف
0: طبعا.
1: يعني
0: نعم.
1: كيف ففي أشياء بتعيشيها. هذا الفرق، إنه بصفي يعني المشاهد بشوف مش حدث عادي ولا رقم عابر، هو بشوف تفاصيل حياة إنسانية بتعيشها بعيشها المواطن
0: طبعا.
1: سواء في وجع أو أحيانا في فرح.
0: وفي النهاية يعني هذه الصورة تصل كنموذج مصغر لحياتنا اللي على مدار السنة، مش بس شهر كامل، وللحياة في رام الله وغيرها من المدن يعني الفلسطينية تحديدا، هي انعكاس للواقع الفلسطيني بشكل عام. طبعا
1: صحيح، هي رام الله يعني شكلت نموذج، لأنه يعني كل المحافظات الوطن هم بيعيشوا نفس الألم لكن بشخصيات مختلفة، عرفتي، وأحداث مختلفة، بس هي شبيهة في الآخر. فإحنا يعني لما نعمل وثائقي، أنت بتركزي على دائما على شخصية وعلى مكان، وين بقودك هاي الشخصيات أو هاي المكان هون بتروحي فيه، وين ما بوديك
0: بطبيعة الحال. نعم. يعطيكم ألف عافية لفريق العمل أكيد اللي تعب شهر كامل وهو يلاحق الحدث وعشان يصور وعشان يعمل مادة مهمة.

0: توثيق كأداة إنهم يعني يحكوا الرواية والطريقة للنضال
1: إن شاء الله.
0: للعالم. شكرا
1: هذا ما
0: جزيلا
1: نتمنى.
0: إليكم.
1: شكرا شكرا سوسن، يعطيك ألف عافية بشكل شخصي لكل الفريق، ألف مبارك لكم هذا الجائزة.

0: كانهم كل الأماني هيك. كل أماني فيش عند عائل عائلها يعني عفوا, بس يعني بيكون الأماني عائلها إيش. استنى هلأ أنت تهزليش في راسك. أحيانا من الجيد
1: فيك تكوني صريحة بالأجوبة. أدمنك صريحة بالأسئلة
0: ماشي. أحيانا بتكون مش دائما لازم الإنسان عقله يتحكم فيه. حلو إنه قلبه اللي يقوده إلى حيث يشاء, وهيك أماني. بعرف أكثر من أماني قلوبهم طيب لدرجة إنه ماشيين ورا قلبهم.
2: لا واثقة من نفسيها مش
0: أما أنت يا عمي بس عقلك اللي شغال. صباح الورد حجي سلام, يعطيك الصحة والعافية. شو الأخبار؟ تمام يحيى صوان, إن شاء الله الله بيعطيك مثل ما بدك بالضبط. حسام البكري أهلا وسهلا. سندس عايش نتفضل أنا والمستمعين على المش مش البلدي. يا سلام أحلى صباح دائما ملون بوجودكم يا ميمونة, بوجودك أنت تحديدا. طيب أدهم الجاسر بيقول لك أمير اللي بده يفتري على حدا, الحدا الثاني لن يرضى عنه إلا بعزومة على المشاوي وياكل ويشبع عند الزغلول. دبر حالك. صباح الورد يا أماني. أماني بتقول أنت حكيتي الصح عن أماني, ها وشهد شاهد من أماني. قلوبهم رقيقة طيبين. كيفك يا وسيم جعايصة؟ اليوم المهر عازمهم على دير شرف وتحديدا عند الزغلول, وبعد الزغلول مطغوص في الأكل. لا تنسى أنك تغسل إيديك قبل وبعد بصابون السائل من البريق سمارت. أبو مهيوب كمان بصبح على الزغلول, والله عنده جماهير واسعة. بارح يا سلام حطيت قبل البرنامج أغنية لعمرو دياب, هات إني أتذكرها, هات أتذكرها. أنت متذكرها؟ يما يما بسم الله, هذه الأرواح اللي بستحضرها. أنت اللي عندك أرواح. طول مبارح أنا حاول أتذكرها, حلوة وبحبها بس ناسي اسمها.

بلا هي هي، بس أنا هات أتذكر اسمها، حتى لحنها حتى كلماتها نسيتهم تماما. شايف بيعملوا حالهم ناسيينك بس بيكونوا متذكرينك وبيسألوا عن تفاصيل حياتك من وراك من تحت لتحت. طب ليش ما انتوا تركتوهم عذبتوهم؟ شو بهمكم أمرهم؟ بعرف انه اكيد في مستمعين كتار هاي الاغنية بتعني لهم.

0: صباح الخير يا أدهم. أدهم بيقول خريطة الروح عنده بدها سوفتوير. لا هاي سبحان الله ما بتحتاج لا سوفتوير ولا تضوي وتطفيها. الصباحات الجميلة إليك يا إم محمود. رغم الظروف الصعبة لكن الإنسان سبحان الله خلق قادر على أنه يستطيع التغلب على كل الظروف. أهلا بعبوش وخلدية غبارية و بيقول بعلق على عفيف بيقول له أنه قتل البسس هذا إزهاق للروح وهذا حرام. طبعا قتل أي كائن حي بدون سبب يعني إزهاق للروح. مصطفى التراب إن شاء الله صباحك يوصل لآيات رمضان. علي ماضي بقول لكم هناك قلوب تنكر الجميل عند وجود البديل وهناك قلوب ترفض البديل مهما كان جميل. تعودنا على كلماته اللطيفة. ومن عندك يا أبو أحمد رح نروح على الخليل لنتعرف على الأسعار هذا اليوم وكيف في هاي الأيام الخضار والفواكه الأساسية باعتبار أنه في أسواق تانية في الضفة وحتى في داخل الخط الأخضر هناك انخفاض واضح على أسعار الخضروات والفواكه في الخليل. كيف هي رائد الأطرش؟
1: صباح الخير. أبرز أسعار الخضار والفواكه من سوق الخضار المركزي في مدينة الخليل لهذا اليوم، ونبدأ بأبرز أصناف الخضار. البندورة تباع بالسوق المركزي والأسعار جملة طبعا، السعر يبدأ من 10 شيكل ويصل أعلى سعر ل 25 شيكل بداخل سوق الخضار المركزي لهذا اليوم. الخيار من 13 ل 40 شيكل، هذا أقل سعر وهذا أعلى سعر. الزهر يباع الكيلو ب 3 شيكل حتى 5 شيكل. الملفوف يباع الكيلو من شيكل ونص حتى 2 شيكل. الكوسة يباع الكيلو بواحد ونص شيكل حتى 4 شيكل أعلى سعر. أيضا من الأصناف الموجودة بداخل السوق لهذا اليوم الفقوس على سبيل المثال، الفقوس من 2 شيكل حتى 7 شيكل. الفليفلة من 4 ونص ل 5 شيكل يباع الكيلو. الفليفلة الملونة من 5 إلى 5 شيكل ونص. القرع البلدي من 3 إلى 4 شيكل يباع الكيلو. أيضا الفاصوليا من 4 ونص إلى 7 شيكل يباع الكيلو. السبانغ من 3 إلى 4 شيكل يباع الكيلو. البطاطا من 8 شيكل للشوالات شوال 4 كيلو حتى 35 شيكل للكرتونة. هذه طبعا تذكير أسعار جملة من داخل السوق المركزي. البصل الكرتوني من 30 حتى 35 شيكل. الباذنجان الرفيع اللي هو المحاشي أو العجمي أو الكلاسيك من 20 ل 35 شيكل، أقل سعر وأعلى سعر بداخل السوق المركزي لهذا اليوم. أما أبرز أصناف الفواكه، الأفوكادو الخشن من 9 شيكل ل 12 شيكل. الانجاص الأخضر من 9 ل 10 شيكل. الأناناس الكرتوني ب 80 شيكل. أيضا التوت 7 شيكل يباع الكيلو بداخل السوق. التين 9 شيكل يباع السوق من 9 ل 12 شيكل حسب نوعه يباع الكيلو بداخل السوق المركزي. أيضا الخوخ من 7 ل 10 شيكل يباع الكيلو بداخل السوق المركزي. الشمام شيكل ونص لشيكل وسبع أجورات يباع الكيلو. العنب من 7 ل 12 شيكل يباع الكيلو. أيضا من الأصناف المانجا 13 شيكل يباع الكيلو. المشمش 8 ل 9 شيكل يباع الكيلو. ورق العنب من 20 ل 25 شيكل يباع الكيلو. الوشنة من 25 ل 30 شيكل يباع الكيلو. وطبعا هذه أسعار جملة كما ذكرنا وهي أبرز الأصناف التي تباع في السوق المركزي لهذا اليوم. ويسعد صباحكم.

اللي حابين يتواصلوا معنا على الواتساب 0592421222. الأسعار اللي حكاهم رائد الأطرش في حسبة الخليل ممكن تروحوا على الشيني إكسترا اليوم الأربعاء، الطازج خضار وفواكه بأسعار ولا في الخيال بكل الفروع. لسيدات الخليل في الحوز الثاني هناك الشيني إكسترا عشان ندلكم يعني.

كنا حاطين الأغنية في الأعراس لا طاي أخوالها ولا عمامها. مش الكل طبعا البعض. أم عماد صباحك فل من المستشفى العربي، يسعد صباحك وألف سلامة إذا كنت مريضة أو مرافقة لمريض ألف سلامة. الشيخ محمود بشير بصب على وحدي بتسوق ما بتنكد على شوفرية التريلا. طبعا أنا مش فاهمين مين اللي ما إلها الرسالة، يعني مش فاهمها.

من محمد الخليل اللي بيصب عليكم جميعا. لزهران وطارق أبو الجود طوب رجيت الشركة أبو رند بيصب عليكم.

هلا بعصام. رسالة لأول مرة بتوصلنا من أحد المستمعات لصبايا نايف جرارعة وفاطمة وثريا في المشغل. شدوا حالكم صبايا. بس طيب صاحبة الرسالة مين؟ شكرا ليحي صوان اللي بذكركم بصيام بكرة اللي ما صام اليوم أعتقد عشراء إذا ما خانتني الذاكرة.

0: يلا طوله مطرق رمان. شكرا لك يا خلود، لك خلود ابو سيف، كل الحب لك كمان.
1: رانيا اف ام بتناسب ايقاع حياتك.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: وصباح الخير لمستمعينا ومستمعاتنا، صديقاتنا العزيزات، للشباب العزابي زي نضال اللي ست الوالدة عنده صحيت على أغنية عمر العبد الله، فكرته هو حطتها وقلت له يعني فكرت إنك خلاص حنيت ورح تتجوز وترضيني. صباح الوالدة،
1: سلمنا على الوالدة.
0: وإن شاء الله يوما ما بتزفك أحلى زفة، بس قبل الزفة لازم بنت الحلال. صبايا في مشغل أبو عيش، يسعد صباحكم. بس صاحب الرسالة والله ما بعرف مين هو.
2: فرجينا عيونك لوسا وقلت لها قومي.
0: صباح الخير مع السلطة التركية التي يعشقها الكثير من الناس لأنها فيها شوية حر، من الجنيدي. كاتشب عالمي ينافس ويسابق الأطعمة الثانية والمذاقات الثانية، كاتشب شداد من مجمع سلة الظهر. مسحوق غسيل سمارت قوي على كل البقع وكل الأوساخ بقوة الأكسجين والأنزيمات اللي بتفوت وبتفتفت كل البقع. الزغلول، بنك القاهرة عمان، والشيني إكسترا، وأبو زياد. سلامات وأشواق لحفريات الأمير. حاضر. كيف حال سلام الأطرش من عبد؟ منيح. سالك،
3: مرحبا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام.
2: ويا حلوية بتموني وعلى قلبه.
0: يعني يا أبو جواد لما تفوت على صفحات فيها ملابس وتحكي مرحبا وبدي أدردش وبدي أتفرج، بيعتبروها بيعملوا لك بلوك وحضر بفكروك عم تتخوت عليهم، يعني ما بتقبلوا هذا المزح للأسف.

0: أنا بتخيل في كتير مواقف بتصير مع اللي بيبيعوا بهاي الأونلاين. أمين أحمد صباح الورد أبو محمد صامد شوفير 412 المعلم ناصر كمان إن شاء الله يكون على السمع أهم شيء. آيات رمضان مكتوب آيات علي على هذا أوكي آيات رمضان إن شاء الله منبقى نعدلها رح أنسى أعدلها ورح نعدل لك إياها الآن. رمضان كله ولا زعلك يا آيات.
1: ويا حلوة يا حكمتيني أعدامه منصفتي.
0: سلامات أسمرية سعد صباحها أم كرم أهلا يا جهاد. شاري علم إسبانيا وحاطه على السيارة بقول أنا مبسوط عليه أكثر من السيارة ولكن للأسف أنه في حدا سرقه هذا لأنه البلد كتير في منها بشجع إسبانيا السنة في كأس العالم لذلك لازم تدير بالك يعني لما تنزل من السيارة شيله. داليا على أغنية عمر العبد الله الزفة تحمست كتير لعرس ابنها إلها اللي لسه عمره 7 سنين فكرت السنة رح يتجوز عمره 7 الله يخليه ويسعده ويكبره وتشوفيه عريس يا داليا. الأيام بتمر بسرعة والسنوات سريعة جدا فتح عين غمض عين بتلاقي الولد صار عريس. خميس جمعة وسبت إذا بتحبوا تكونوا موجودين وتتفرجوا على الخيول العربية الأصيلة وعلى فرسانها فهناك في روابي بطولة فلسطين لجمال الخيل العربية رح يشارك فيها عدد كبير من الخيول الفلسطينية وفرسانها بمنافسة قوية للحصول على لقب أجمل خيل. من دائرة العلاقات العامة والإعلام في مدينة روابي معنا مجدي الشريف. صباح الخير يا مجدي. يا مجدي صباح الخير. نرجع كمان مرة لمجدي حتى نحكي عن مسابقة أو بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة اللي بيحضر هيك مسابقات وهيك بطولات بتفاجأ بالخيول اللي عنا سواء كان عنا هون في الضفة أو حتى في داخل الخط الأخضر عنا كتير أعداد وعنا كتير عن جد خيل عربية جميلة وحلوة. صباح الخير يا مجدي.
2: صباح النور أهلا وسهلا فيك ست نجوى.
0: هلا بيك يسعد صباحك. أهلا وسهلا يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. كيف الاستعدادات للثلاث أيام القادمة مجدي بالنسبة للبطولة وشو بتحب تحكي لنا عن هاي البطولة؟ هي أول مرة تقريبا بتعملوها
2: تنظم؟ البطولة تقام لأول مرة في روابي ولكن إن شاء الله راح نشهدها ونلمسها في السنوات القادمة كذلك في مدينة روابي.
0: تكون إشي سنوي إن شاء الله.
2: إن شاء الله هذا هو الترتيب اللي يعني يتم العمل عليه. إن شاء الله إحنا في المراحل الأخيرة من التجهيزات والتحضيرات لإطلاق البطولة. البطولة ستقام إن شاء الله ابتداء من يوم غد الخميس حتى يوم السبت لمدة 3 أيام ومن الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء على طول هذه 3 أيام.
0: في الثلاث أيام رح يكون عروض للخيول المشاركة صح؟
2: صحيح.
0: عروض حتى يشوفوا ويقيموا جمالها ويعطوها علامات. هي كل يوم كم عددهم الخيول أول اللي رح تشارك تقريبا؟
2: احنا نتحدث عن أكثر من 300 خيل عربية
0: ما شاء الله.
2: من الضفة الغربية ومن الداخل الفلسطيني كذلك وبالتالي احنا نتحدث عن 3 أيام مليئة بالمنافسات القوية
0: والعروض يعني 300 خيل بدهم يعرضوا 300 خيل تقريبا بدهم
2: خيل
0: يعرضوا
2: يتم عرضهم وإحنا بنحكي تقريبا يوميا حيكون في عرض حوالي 100 خيل أو أكثر قليلا. طبعا مثل ما بتعرفوا يعني مسابقات جمال الخيول العربية بتقوم على مجموعة من الأسس اللي إحنا بنقدر نحكي عنها إذا كان الوقت بيسعفنا لذلك.
0: طبعا أكيد لازم نشوف شو كمان العوامل اللي بتشوفوها في الخيل.
2: بداية البطولة رح تكون وفق تحكيم دولي من مجموعة من الدول الأجنبية خلينا نحكي من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا بالإضافة لدولة الإمارات. طبعا فكرة التحكيم الدولي حتى نعطي البطولة كمان مصداقية أكثر من حيث يعني نتوافق مع المعايير الدولية في هذا الموضوع. طبعا البطولة والتحكيم رح يتم وفق 5 أسس أساسية. بنحكي في النقطة الأولى الهوية العربية، فبنعرف إحنا لما مدخل الخيل على الميدان بيتم النظر إلى الكاريزما أو الشخصية أو العنفوان اللي بعطينا إياه الخيل، فهي أول نقطة اللي ممكن الحكم
0: الشخصية بيه. سبحان الله، زي الإنسان حتى شخصيته انعكاسه،
2: يعني في عنده كاريزما مختلفة عن بقية الحيوانات سبحان الله، وفي هيك في الذهنية تبعتنا حتى نظرتنا إله مختلفة يعني. هاي في النقطة الأولى. في النقطة الثانية اللي هي تتعلق بالجسم، فإحنا من المهم تعرف الخيل العربي من أكثر الحيوانات اللي بتتميز بالبنية والجسم المتناسق القوي، وتحديدا الخيل العربي اللي بتميز في هذا الإشي، فبالتالي تكوين الجسم والتناسق هذا معيار كتير مهم ويؤخذ بشكل كتير قوي خلال عملية التحكيم يعني.
0: نعم.
2: النقطة الثالثة اللي هي الرأس والرقبة، سواء جمال العيون، جمال الرأس، جمال الجبهة. والنقطة الرابعة هي قوائم الخيل. تعرف إن المهم دائما الخيل إنه يتميز بقوائم صلبة وقوائم قوية، وبالتالي هذا معيار كتير مهم وكتير أساسي، وبيعطي كمان كتير دفعة يعني للخيل وللصاحبها كمان. وآخر نقطة هي الحركة، الحركة اللي بدخل فيها الخيل على ساحة الميدان، كيف الطريقة اللي بدخل فيها وما إلى ذلك. فبالتالي إحنا بنحكي عن 5 معايير أساسية، كل حكم رح
0: كل معيار له علامة، ولا كل خيل إلها علامة، كل حدا من الحكم بيعطيها علامة للخمس نقاط هدول؟
2: احنا نحكي تقريبا عندنا 5 حكام حيكونوا في الميدان، كل حكم بعطي علامة كاملة على الخيل اللي راح تكون موجودة. وفي نهاية اليوم الثالث ان شاء الله بيتم يعني في نهاية المنافسات بيتم اختيار الخيل الاجمل في البطولة.
0: طبعا رح يكون من نصيب خيل واحد ولا في اكثر من منصب او اكثر من؟
2: لا، رح يكون اكثر من من من, من خيل طبعا، يعني في اكثر مرتبة. بس هنا كمان أنا مهم أحكي في نقطة إضافية بالتوازي مع بطولة الخيل، ما بعرف إذا إحنا بنقدر نحكي عنها، ولكن هي جزء أساسي من المنافسات ومن من هاي الثلاث أيام المليئة بالإثارة والحماس والشغف. إحنا على صعيد البطولة وعلى هامش البطولة راح يكون في عنا فعاليات في الكيو سنتر في نفس المكان الموجود في بطولة الخيل. راح يكون عنا فعاليات الكيو أدرينالين، واللي هي حتكون مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة للأطفال والعائلة. بنحكي إحنا على ألعاب، بنحكي على تحديات، بنحكي على عروض ترفيهية كمان، هتكون بنفس الوقت في نفس الساعات اللي هي حيكون فيها المنافسة شغالة، ولكن حاليا نحن نحكي فترة ما بعد الساعة الثانية ظهرا، لأنه فترة ما قبل بتكون يعني الأجواء حارة، وتعرفي إحنا في بداية فصل الصيف
0: طبعا، يعني حتى يكون في تنوع كمان للعائلات اللي بتجيب أطفالها يشوفوا أكثر من إشي في نفس المكان. يعطيكم ألف عافية. إذن خميس جمعة وسبت من 10 صباحا للعشرة مساء، والتركيز رح يكون في ساعات ما بعد الظهيرة على بعض الفعاليات من ضمنها بطولة جمال الخيل العربية، 300 خيل عربي أصيل راح نشوف مين اللي راح يكون الأجمل فيهم. شكرا يا مجدي الشريف، يعطيكم ألف عافية على جهودكم الجبارة، لكم وللمنظمين كل التحيات.
2: وهي دعوة مني لكل الناس يحضرونا في روابي، يكون موجودين معنا، خلينا نتحدى الحواجز ونتحدى كل شيء ممكن يعيقنا بحركتنا حتى إن نكون موجودين نستمتع في هاي الثلاث أيام، ونشوف روابي، نشوف جمال المكان، نشوف جمال الخير، ونستمتع إحنا وعائلتنا وعائلاتنا في كل هاي التفاصيل
0: طبعاً.
2: الجميلة
0: إن شاء الله. يعطيكم ألف ألف عافية، سعد صباحك.

0: بعتقد انه عندهم جمال مش عادي الخيول العربية الاصيلة, جمال عن جد جمال حلو.
1: الزينة لبست الخلخالة وصارت تتباهى بحالة. الزينة لبست,
0: بما انه حكينا عن الخيل اللي عنده اولاد او ولد ومش عارف عن جد شو يعطيه هواية, ركوب الخيل هواية حلوة.
1: كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انسى,
0: ورياضة مهمة. بتأدب أحمد جرار, عيسعد صباحك. بالنسبة لثريا المرة الجاية خليها تبعت رسالة, لأني والله ما بعرف هلأ وين رسالتها وشو الرقم يا أحمد. المرة الجاية ثريا اكتبي لي اسمك عشان نعمل له حفظ.

وبعدين ضيعنا اللي انكتب ما حينا احنا العرب. ميمون عياد يسلموا ايديك على التطريز. انا بيسعدني انك تطرزي وتبيعي وتستفيدي. صباح الورد يا محمد. صباح الورد من مشغل ابو محمد اشرف لميادة. الف الحمد لله على سلامتك يا ميادة. أنس الفارس صار كم من يوم بيطلع متأخر على الشغل عشان إله صاحب بضل طول الليل مطششه, طول الليل يطشه من مكان لمكان وبقول له هدات البال أهم إشي, فبقول هدات البال رح يجيبني بحوض نعنع. يعني شو منه؟ كل إشي وسط. اسهر لوقت محدد وعشان تصحى بدري لازم تنام وتستكفي وتشتغل. أمل, إمبراء, سجا, سجود, مرام, إناس وأزهار, ما أحلى أسميكم, يسعد صباحكم. غادة, غادة أنت غادة أنت بعت رسائل قبل ما يخلص مع الناس لذلك أنا ما شفت رسائلك. هلا بدك اغنيه من سلام بس انا مش عارفه شو الاغنيه اللي انت بتطلبيها. والله يا غاده ما انا مش عارفه. وهلا يا ثريا نبعت اسمك قصدي للحفظ. ثريا هات عربي. صباح الورد يا دهموش إلك ولكل الطلاب اللي بيقدموا امتحانات سواء في الضفه او تحديدا في غزه, الله يكون بعونهم ومعهم. سندس بتشتغل أونلاين فبتقول لما يكون في عندي زبون زي أبو جواد بتتنرفز لأنه بكون عندها 20-30 مسج بدها ترد عليهم ولا بدها تبلش يعني تشوف خفة دمه. شكرا على المعلومة يا أبو جواد. بالنسبة ليوم عاشوراء, مصطفى الترابي بتسأل عن موضوع بكرة. والله لولا ذكرتيني ما بعرف انه بكرة الخميس.

0: سامي البكري بيقول احكي لسندس تحضر 10 كيلو إلي وعشرة لسلام. من إيش؟ سندس بتشتغل أونلاين ما بت... شو تتحضر لك حسام؟
1: لاعبي نادي أبو الأمراض مندفع اصحى صديقي
2: حول آسف يا زعيم أنت صاحي مخربش حول
1: ابن البيه أنت عترة حول
2: أمرك يا صديقي حول
1: كلم نفسك يا مرسي ما تخافش جد...
0: مكان محاصر
1: حول
2: حول وانا واقف وسطكم زي الحمار حول
0: زفت عمر العبد الله ألهبت حماسة الجماهير. صباح الورد يا أبو لؤي اللي بيقول أنا تحمست بدي أجوز ابني اليوم إن شاء الله يا رب. وعفيف صار يدور العروس على عروس لحفيده اللي عمره 3-4 سنين. غدا إمرة وادم لخية باللحمة الزغلول ورز الضيافة.
3: حريشة ما أزكيك
0: كل شي من إمرة واد زاكي. بالسلامة يا أم بسام النجار إن شاء الله ترجعي بالسلامة. الله يا مجدي إني نسيت أسأل عن بس ما في تذاكر. لا تخاف بتفوت بتروح تتفرج الدعوة عامة بدون مصاري على مسابقة خيول أو جمال الخيول العربية. على سيرة الخيل رايح يتعلم نضال مرة ركوب الخيل فدبوا الحصان الخيل طبعا بدب بدك تدير بالك وبدك يكون معك حدا شاطر وخد سلام معك سلام خيال خيال بدون خيل فارس من دون فرس
1: أنا أسمع لي أسد أنا بخاف من الكلب أسمع لي أسد
0: عيد ميلاد سعيد لابنك علي يا أبو علي ذياب عمره سنة إن شاء الله عقبال 200 سنة مهند حوامدي ما في للأسف حاليا ربحة وهدايا وجوائز في أحلى صباح نصبح على صديقنا اللي بيشتغل توصيل أونلاين فتحنا الموضوع بقول كل الزباين بعلوا القلب صباح الخير لمهند حوامدي الغالي وجهاد نجار وربيع أبو صالحة والزعيم عبود عطية في هالمناسبة نصبح على الشباب في توصيل الطلبات والأونلاين هم عن جد بيتعبوا خصوصا إذا ست أخذت التليفون وصارت توصف لهم العنوان أنت شايف الطلعة اللي على اليمين ما تطلع منها شايف الدكان اللي آخر الشارع هذا مش شارعنا واللي برن عليها والله بطلت أنا آخذ الطرد مش عاجبني جوزي ما بده واللي ما بترد على التليفون الله يكون بعونكم فعلا أنا بسمع كتير قصص عن معاناتكم حسام بده مشمش يا سندس بده 10 كيلو 20 كيلو لسلام و10 إلو أو 12 العكس اللي هو هاتي مشمش

شايفوا كيف انه انا تركيزي بيكون في البرنامج احيانا بيكون ضايع، فكلكم مركزين انه في عند سندس مشمش الا انا. مهند بيحكي عن حالة من الحالات انه واحدة موصية على غاز وجوزها ما بيعرف، فبستغرب كيف يعني جوزها ما بيعرف، ليش ما بتحكي له انها موصية على غاز غاز اونلاين، والله بوصي على كل شيء.

0: من كاظم: صباح الخير لميادة ولكل العاملات في مشغل أشرف غوادرة وللمسؤولة ميادة درويش.
1: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حب.
0: هلأ طلب أغاني ما فيش يا كاظم.
1: ولقيت بنات الحواس.
0: ست سندس بتقولكم اللي بده مش يتفضل ياكل قد ما بده، بس بيع ممنوع، يحمل ممنوع، ياكل ويشبع ويروح.

صباح الورد لناصر شلبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر ونهارك فل. للثاني مرة بتتواصل معنا أو للمرة الأولى في أحلى صباح؟ صباح الورد لانشراح وصبايا الحجاز. سلامات يا أم عبيدة. بدي أصبع صاحب الرسالة اللي على ما يبدو بعت ليها أكثر من مرة في أحلى صباح. بقول عن إذا بسمعونا بلدية البير أو حدا من عندهم عنده ملاحظة على الإشارة اللي عند الكازية شارع نابلس اللي جاي من المنطقة الصناعية. الإشارة مش شغالة بتضل حمراء. يا ريت تشوفوا لكم حدا يصلحها يا جماعة إذا بتسمعوا صوتنا. صح. اوكي غادة بدها اغنية حلوة وقديمة. حلوة وقديمة. يلا لازم نختم. بدعوكم للبقاء مع أثير راية لانه على 11:05 ان شاء الله رح ارجع معاكم في برنامج حلقة لطاقم شؤون المرأة. بس الواحد لازم يشرب ماي ويرتاح شوي ويرجع. ضلوا معي على الأثير على السماء. الله يا عبود كأنه هالأسبوع طويل. لا مش طويل بالكل. الأسابيع نفس الإشي حسب شعورك وإحساسك بالزمن. فرحان مش فرحان, سعيد مش سعيد. صباح الخير لمطعمه مشاوي الزغلول. مجرد ما تمروا من دير شرف تطلعوا يمين أو يسار حسب اتجاهكم وراح تشوفوا الاسم البراق. براق والرائحة الشهية. يا مهند اليوم الأربعاء تيربو يوم الثلاثاء مش الأربعاء. لازم تشربوا فريشة علشان تركزوا منيح. فريشة بيعطيكم فرفشة ونعنشة خصوصا إذا كان بالليمون أو التفاح الأخضر وفي طعم الكاندي. من شركة مجمع سيلة الظهر. مسحوق الغسيل أبو ريحة بتجنن. القوي على البقع, البطل أمام كل الأوساخ. مسحوق غسيل سمارت بتقدمه شركة البريق. سلطة الفلفل الأحمر. تحبوا الفلفل الأحمر؟ موجود سلطة الفلفل الأحمر من الجنيدي. والله يا أبو علي ذياب وإم علي إني حكيت الرسالة لابنكم علي وقلنا عقبال 200 سنة ويكبر ويتجوز. روش البر يمشيبة والمرجالة. بطاقات بنك القاهرة عمان بتصب عليكم بتقولكم استعملوني ادفعوا في المقاهي في المطاعم وإن شاء الله تربحوا 500 شيكل لعشرين رابح. محمد نبال مشغل أشرف غوادري طل القمر صباح الورد. بطل القمر دايما في الشيني إكسترا. اليوم استغلوا الفرصة إذا بحاجة لفواكه وخضار وأصناف مختلفة. اليوم طازة فريش إكسترا فريش في كل الفروع. يا غادة احنا تحت امركم. هلا سلام بشوف لك اغنية حط لك اياها انت بشكل خاص ولبقية المستمعين. لا تزعلي لا تترددي في طلب اي شيء بدك اياه. بدنا نحط لكم احنا بلاد الشام فلكلور شامي هيك رجعنا. لا لا لا لا ايش ليش ممكن رجعنا مش عارف. ريفيرس. فادي ماضي سلام الاطرش ونجوى الحمدان. استنونا 15 دقيقة وبنرجع.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 4 مواطنين بجروح ورضوض وحالة اختناق اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات اليوم وطالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. سلطات الاحتلال تقتحم اليوم قرية الولجة شمال غربي بيت

0: بعدما صوت المجلس لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العملية العسكرية الأمريكية ضد طهران. أسعار الذهب تتراجع اليوم مع صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية متشددة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
7: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة راية FM.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام من خلال موجات رايا أف أم وعبر أيضا البث المرئي رايا تي في دوت بي أس. عودتكم رايا بأن تكون مع العديد من المؤسسات ببرامجها ومشاريع مختلفة، نتحدث عن الكثير من القضايا بشكل تخصصي أكثر مثل حلقة اليوم التي تقدم لي مسامعكم بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة وبالشراكة مع منظمة أوكسفام الدولية وبتمويل من الحكومة البلجيكية. ليست الحلقة وإنما موضوع الحلقة بهذه التفاصيل، ألا وهو مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية وتفعيل مجموعة 2250 الأممية. إلى أي مدى هذا المشروع اللي طبعا تم تدريب عشرات الشباب والشابات في الوطن يمكن أن يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في الفضاء المدني الفلسطيني المحلي وصناعة القرار، يعني يدفع الشباب لأن يكونوا قادرين على صناعة قرارهم بأنفسهم وقرار البلد وقادرين على المشاركة السياسية حتى لو كانت يعني شبه معدومة في بلادنا؟ طبعا هذا المشروع هو ضمن تدخلات يقوم بها طاقم شؤون المرأة للتغلب على التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني وتعيق انخراطهم في الحياة العامة الحياة المدنية.

0: هي الحياة السياسية، حياة الانتخابات إلى آخره. معي فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، ومعكم في التقديم نجوى الحمدان. نبعث بالتحية لطاقم شؤون المرأة، لأمل جمعة والصبايا كمان على ترتيب هذه الحلقة والتنسيق لها. إذن رح نحكي عن هذا المشروع بشكل مفصل أكثر خلال الحلقة هذه، ومعي في البداية منسقة مشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب في طاقم شؤون المرأة ديما حكواتي. أهلا وسهلا فيك ديما. أهلاً في الاستوديو عندنا.
1: يسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية ديما.
1: الله يعافيك.
0: يعني نموذج واضح بأنه تم تدريب الشباب وأنه هو موجه للشباب، أنه الشباب هم اللي رح يحكوا اليوم بحد ذاتهم. صحيح. بأنفسهم. يعطيكم ألف عافية أولا. من وين إجا هذا المشروع؟ لو تحكي لنا عن شو اللي دفع طاقم شؤون المرأة، شو اللي خلاهم يطلقوا مثل هذا المشروع وينفذوه؟
1: أول إشي بحب أشكركم على هاي الاستضافة الجميلة. أول إشي بستعدني اليوم إني أحكي عن مشروع تمكين الشباب في المشاركة المدنية. طبعا أنا اليوم بحكي من منطلق إني شابة برضه، وقديش هذا طبعًا الإشي بفيد فادي الشباب. طبعا بحب أول إشي أنوه إنه طاقم شؤون المرأة منذ أكثر من 15 سنة عم بيشتغل على تعزيز الشراكة بين النساء والشباب، وانطلاقا من انه تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بتتطلب المشاركة بين جميع فئات المجتمع.
0: طبعًا هي هاي الرسالة اللي انطلق لأجلها وبيشتغل عليها. صحيح. من يوم انطلق الطاقم.
1: صحيح. وهذا التوجه جاءت اللي هي مجموعة من المشاريع والبرامج الشبابية اللي بتركز على قضايا الشباب وتعزيز دورهم في المشاركة المدنية. طبعا احنا كطاقم نشتغل على اكثر من مشروع زي جيل جديد وبرنامج القادة الشباب، وبرضه مشروع الشباب يؤدون دورهم في الجامعات الفلسطينية. طبعا اللي دفع الطاقم انه
0: كلهم على فكرة مشاريع يعني زي شبابية. دائرة.
1: صحيح.
0: كلها زي دائرة، مشروع يخدم مشروع. صحيح. تاني او يكمله ويمده ويعطيه اولويات.
1: نعم. الدافع اللي انطلق فيه الطاقم، اول اشي اذا بننظر للمجتمع الفلسطيني فهو نجد انه الشباب يشكلون القوة كبيرة والفئة الاكثر يعني موجودة في المجتمع. طبعا حسب الإحصائية الجهاز المركزي ففئة الشباب ما بين عمر 18 ل 29 سنة تشكل حوالي 29% من المجتمع.
0: ما بين قديش الأعمار؟ 18 ل 29 هم النسبة الأكبر في مجتمعنا الفلسطيني، اللي المفروض على فكرة يكونوا أكثر نسبة مؤثرة.
1: صحيح.
0: يعني هم أكثر نسبة موجودة وأكبر نسبة مؤثرة. صحيح. إلها يعني موجودة في كل المؤسسات. صحيح. تمثل كل
1: طبعا رغم التحديات اللي بيواجهها الشباب الفلسطيني ومحدودية فرص المشاركة، رأينا كطاقم شؤون المرأة أنه من الضروري وجود الشباب وفعاليتهم في المجتمع. فمن هاي من هاي من هذا المنطلق إحنا رحنا لتعزيز الشباب، وطبعا اللي هي مساعدتهم في الأدوات اللي بيحتاجوها لتمكينهم ووجودهم في المجتمع. طبعا هذا التدريب احنا اللي قمنا بتنفيذ عدة تدريبات. التدريب لم تقتصر فقط على الناحية النظرية بل اللي هي اشتملت أكثر للعملي. طبعا كان 80% من التدريبات عملية وتفكير وطرح مبادرات مجتمعية.
0: يفكروا الشباب فيها.
1: صحيح.
0: طبعا
1: طبعا أكيد.
0: ليش بهذا التوقيت تحديدا؟ احنا بنعرف انه حياتنا عن جد سياسيا بفلسطين، يعني ما بنشوف انتخابات كتير، ما فيها المشاركة السياسية، فليش في هذا التوقيت تحديدا تم اطلاق مثل هيك مشروع وتدريب هدول الشباب عليه؟
1: طبعا احنا بنشوف ان الشباب الفلسطيني دايما عندهم رغبة في المشاركة وبالعمل، لكن انه ما بيشوفوا انه في فرص، في انه ناس تدعمهم. فاحنا اخترنا هذا الوقت بالذات حتى انه يلاقوا الشباب داعم لهم، يشوفوا انه في حدا يسندهم ويساعدهم. من هذا المنطلق احنا رحنا انه لدعم الشباب في المشاركة.
0: هو كل وقت على فكرة مهم للشباب.
1: طبعا اكيد.
0: يعني بهذا الوقت او قبل شهر او قبل سنتين كمان كله بيكون مهم، طالما اني انا بدي احضره يكون
1: طبعاً
0: قائد في المستقبل.
1: صحيح.
0: او ريادي.
1: يعني لازم نوجد لهم البيئة الداعمة لهم،
0: أهم شيء البيئة الداعمة
1: يقدروا ينفذوا مشاريعهم مبادراتهم، يطلعوا يحكوا بصوت، يعبروا عن أرائهم بصوت مرتفع، بأنه يكون تعزيز ثقتهم بحالهم،
0: بس بصير كمان سقف طموحاتهم أعلى.
1: صحيح.
0: يعني لما في مؤسسة زي طاقم شؤون المرأة، مؤسسات تانية يمكن دولية بتدعم مبادرة عملها الشباب، عملها شاب معين، فكرة عملها ونفذها وعطوه فلوس مثلا حتى لو كانت بسيطة ونجح فيها، بتصير سقف طموحاته أعلى، بصير بده كمان يأثر في البلد بشكل أكبر، وهون يمكن يصطدم في الواقع ولا لا؟ صح؟
1: صحيح.
0: يصطدم في الواقع المرير.
1: يعني لازم نحاول، ولازم نضل نحاول مع الشباب، ويضلوا الشباب يحاولوا لحد ما يثبتوا حالهم في المجتمع ويقدروا يأثروا.
0: وانت من هاي الفئة.
1: صحيح.
0: فئة الفئة الغالبة في المجتمع.
1: طبعًا.
0: صح؟ فئة ما بين 18 و29.
1: صحيح.
0: بتشوفي انه مشاركة الشباب ما بتتقدم للأمام، يعني متوقف في مكانها، ولا شو تقييمك انت كبنت في هذا العمر؟
1: كشابة تقييمي انه لما في فرص بالبلد، في بنقدر يعني كشاب بحكيها انه لازم نثبت حالنا من خلال تدريب، من خلال تطوع، من خلال مبادره، من خلال فكره، من يعني كل هاي الاشياء بتساعد الشباب وبتعطيهم فرص لحد ما نثبت حالنا ونثبت وجودنا في المجتمع وقديش احنا قادرين ناثر في المجتمع.
0: بتوقع في من سنوات صح محاولات، يعني انت يمكن صغيرة ما عشتي قبل 15 سنة 17 سنة، بس اكيد هاي المحاولات مش جديدة، سواء من طاقم شؤون المرأة، مؤسسات تانية عم تشتغل على الحياة السياسية للشباب. الشاب بيكبر، بتمر عليه خلاص، بتروح بعد 29 30، بيكبر، بيكون متدرب، ماخد كل، لكن بيصدم بواقع مرير. يعني برأيك هل يكفي هذا الإشي إنه الشاب هو اللي بتحمل المسؤولية، لازم يتدرب، لازم يتطوع، ولا لازم المؤسسات الرسمية كمان عليها دور إلى جانب المؤسسات الأهلية؟
1: طبعا يعني أكيد في لكل شخص مسؤولية، لازم كل حدا يوقف على مسؤوليته، بس المسؤولية الأكبر أنا بحملها للشباب أولا. لازم
0: يا حرام،
1: لا ليه انا
0: لازم كمان مؤسسات تحتضن.
1: لا انا بحكي لك انه المؤسسات
0: هلا هو
1: بده
0: يسعى
1: تحتضن، بس هو يسعى، بس اكيد المؤسسات لها يعني لازم لها واجباتها تجاه الشباب، لازم
0: طبعًا.
1: تحتضنهم، لازم تقدم لهم دعم المشاريع عشان يطوروا حالهم ويأسس ويمكنوا حالهم في المجتمع.
0: حتى التدريب لما نحكي بدون مؤسسات عن جد.
1: صحيح.
0: تحمل اكبر عدد ممكن من الشباب عشان يتدربوا كيف يكونوا قادرين على اداره حياتهم، على اداره المستقبل، على صح. إدارة مشاريع، على التفكير. فبعتقد إنه يعني مش هو الشاب لحاله بتحمل،
1: أكيد
0: مش حال
1: طبعاً. يعني في المسؤولية للشباب ومسؤولية للجهات
0: الثانية. وشو المطلوب بالك أنت كبنت وشابة، شو المطلوب من المؤسسات بشكل عام، سواء كانت مؤسسات أهلية أو رسمية في الحكومة، شو لازم تعمل للشباب؟
1: أول شغلة
0: مطالب من جواتك، من قلبك، أنت بتحسيها وبتلمسيها.
1: أنا أول إشي يعني الشباب بحاجة لجلسات يسمعوا إيش مشاكلهم، هاي
0: يفتحوا جلسات في المجالس البلدية بالزبط. مثلا في الجامعات
1: طبعا أكيد هذا أول مطلب،
0: اسمعوهم
1: بالضبط، لأنه عن جد يعني الشباب عندهم يعني كيف أحكي لك كتير حكي نفسهم يحكوه، يلاقي حدا يسمعهم. تاني إشي يعني يوفروا لهم، يعني كتير شباب عندهم طاقات وعندهم مشاريع وعندهم
0: أفكار
1: كتير عديدة،
0: أفكار عالمية،
1: حدا يسمع أفكارهم، حدا يسمع مشاريعهم، حدا يدعمهم. يعني المؤسسات
0: يمكن بعض الأفكار مش بحاجة لدعم مادي، يمكن بحاجة لدعم لوجستي.
1: صح.
0: يعني ما بدها مصاري، هاي الأفكار اللي هو حابب إنه يحسن وضع بلده فيها مش بحاجة لعشرات الآلاف من الشواغل، ربما تكون بأشياء بسيطة جدا قادرة على إنه ينفذها. فاسمعوهم يعني على الأقل من صبية. لو حكينا عن تدريب في مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية وتفعيل مجموعة 2250، قديش بتميز عن البرامج التانية التقليدية إذا كنت أنت مشاركة في برامج سابقة وبتعرفي؟
1: أول إشي الذي يميز عن غيره من البرامج أنه إحنا لم نعتمد فقط التلقين النظري، بل كان تدريب عملي، طرح أفكار، إنشاء مبادرات مجتمعية. يعني 80% بنقدر نحكي إنه المشروع كان تطبيقات عملية، وكان عمل جماعي. وطبعا انه كان الفكرة من انه يغادر المشترك انه يكتسب مهارة يقدر يستخدمها في حياته العملية.
0: طبعا اكيد هذا اللي بيميزه عن كل التدريبات التانية اللي انتو في السابق ربما اخذتوها مؤسسات تانية بتطرحها, وحتى المؤسسات او حتى طاقم شؤون المرأة نفسه البرامج التدريبية اللي كان طارحها من قبل, هي بتختلف بهذا بهاي التفاصيل وبهذا الجانب. وهذا الاشي قديش بيكسب الشباب معنى اضافي, قدرات اضافية,
1: انك يعني تعطي شاب اشي عملي هو رح يستفيد فيه بحياته اليومية ورح يتعلم كثير أمور من هذا التدريب, أكثر ما إنك تعطيه إشي نظري رح ينساه
0: أو تقليدي أو بشكل تقليدي. بالزبط. أقعد عندي في هالقاعة 20-30 شاب مشاركين. صحيح. وأنا بدي ألقنهم, هذا أكيد أفضل بالطريقة الغير عادية أو التقليدية اللي تعودنا عليها. وما لو أخذت أنا والله دورة تدريبية, إحنا بعد شوي كمان رح يكون معنا شاب وصبية في مداخلات خلال الحلقة. رح أرحب في البداية مع أسامة عمارني وهو ناشط شبابي في مشروع تمكين. صباح الخير يا أسامة, يعطيك ألف عافية.
2: يسعد صباحكم جميعا.
0: شو الأخبار, كيف الحال, كل شيء تمام يا أسامة؟
2: كله تمام الله يسعدك.
0: إن شاء الله دائما. أسامة أنت شاركت في هذا المشروع في هذا التدريب, طبعا ديما معانا ديما حكواتي في الاستوديو بتصبح عليك, فكيف بديت
1: صباح الخير صباحك.
0: كيف كانت تجربتك الشخصية, خبرنا كأسامة كيف كانت تجربته, هل بتعكس الأشياء اللي انحكت في الحلقة حتى الآن ولا حسيت أنه في إشي مش دقيق في المعلومات, كيف كانت التجربة الشخصية لأسامة؟
2: يعني نقدر نحكي أنه أكيد بالذات حتى قرار 22-50 اللي كان في التدريبات, يعني أنا مش كنت كثير بعرف قرار 22-50, بس بعد ما أنا عرفته من خلال التدريبات طاقم شؤون المرأة شكرا لهم طبعا, نفذنا ورشتين يلي كانت في فترة الانتخابات مع شباب وشابات في فترة الانتخابات, نفذنا ورشتين. في الورشة الأولى كان فيها 37 شاب وشابة في عائلتنا, هي البلد أن في الانتخابات بتكون عبارة عن عائلات بالانتخابات, أنتوا بتعرفوا هذا الإشي, فكان خصنص في عائلتنا إحنا بسببي أنا وبسبب يلي الشباب يلي كانوا معي يلي كان ماسك ملف الانتخابات في بلدة يعبد. نعم. لعائلتنا إحنا كانت مجموعة شبابية. حلو. بتصنع قرار, بتشارك الكبار, يعني إحنا ما بنقول إن إحنا نتخطى الكبار لا, بس إنه
0: يعني النصر. لا ما فيش علاقة ندية أبدا, يعني العلاقة لا. بين الشباب والكبار بالسن مش علاقة ندية, احنا بنحكي عن النسبة الأكبر من المجتمع الفلسطيني هم شباب بين 18 بين 17-29-28 سنة, فهدول كمان يحق لهم انهم يكونوا لهم بصمة في المجتمع, مش فكرة انه انا بدي ألغيك يا كبير, انا بدي استفيد من تجربتك لكن انت كمان لازم تشوف افكاري.
2: ايوه بالضبط, يعني بصراحة جد سمعونا هاي المرة وكان في لنا دور كبير في موضوع الانتخابات بشكل كبير, كنا مأثرين في عائلتنا. يعني
0: هاي الانتخابات كنت انت أسامة مشارك في التدريب ومخلص صح, ولا كنت في خضم التدريب لما صارت الانتخابات المحلية؟
2: لا كنت مشارك في التدريب يعني كان في النهايات كنا مشاركين في التدريب ومخلصين.
0: لعب دور بهذا الموضوع بهذا المجال تدريبك مثلا أثر على شخصيتك وعلى شخصية الشباب اللي عندكم في العائلة ولا ما كان له أثر, أو أثره يعني 10-20% قديش تقريبا؟
2: لا أكيد لعب دور, أنا حكيت لك حتى بالنسبة لقرار 22-50 يعني لعب دور كثير في حياتي, يعني أنه حتى بسمح لك قرار 22-50 اللي هو المشاركة والحماية والوقاية والشراكات وعادة الإدماج, من خلال هاي المفاهيم الخمسة يعني أنا كثير عرفت شغلات أنا ما كنت أعرفها,
0: خصوصا القرار الأممي 22-50 اللي وعاك. بالزبط. لأهمية قديش في قرارات لصالح الشباب في العالم وعندنا مش منفذة, يعني فتح عينين الشباب كمان على هاي الأشياء.
2: بالضبط.
0: قديش بتلعب دور فكرة أنه أنا يكون عندي وعي كشاب بحقوقي وواجباتي في أني صير عندي ثقة أكبر لما أطلب من المجتمع ومن الحكومة إشي أو من المؤسسات؟
2: هي بتلعب دور كبير, لأنه أنت لما تروح تطالب بشغلة أو تحكي بشغلة أنت بتكون واثق من حالك،
0: مسلح
2: لما أنت
0: بمعلومة.
2: رايح على مؤسسة أو على مجلس محلي أو على مؤسسة محلية أو على مجتمع مدني، لما أنت تحكي لهم إشي بدك إياه أو قرار أنت بدك تنفذه أو رأي أنت بدك تطرحه، بتكون واثق من قرارك أو رأيك، لأنه أنت عارف أنت إيش قاعد بتحكي. مش إنه أنا والله عندي قرار بدي أروح بس أحكي وأروح
0: عن غيب،
2: لا،
0: أنا حافظه مش فاهم. زي الحافظ مش فاهم، طبعا أنا عندي خلفية بيكون ثقافية حقوقية.
2: لا، إحنا بالعكس، إحنا بسبب تدريب طاقم شؤون المرأة إحنا صرنا فاهمين مش حافظين.
0: 100% يعني الواحد يفهم. هلا أسامة، وكمان نقطة، أسامة لما تدرب نقل ما تدرب عليه، المعلومات اللي أخذها، لشباب تانين في محيطه ما كان لهم يمكن الفرصة إنهم ياخذوا هذا التدريب، صح؟ نشر بعض المعلومات في محيطه المجتمعي.
2: عملنا ورشتين من خلال طاقم شؤون المرأة، كانت الورشة الأولى 37 شاب وشابة، والثانية كانت حوالي 20 شاب وشابة، وكمان شاركوا معنا في فترة الانتخابات كاملة.
0: قصدي لما ترجع على الحارة، البلد، العيلة، شباب العيلة، هلا قلت لي إنهم نسبة كبيرة كانت هم الشباب نازلين للانتخابات، لكن
2: بالزبط.
0: قديش الأشياء، المعلومات اللي كانت عندك كنت تنقلها، تحكي لهم تعرفوا انه في قرارات 1 2 3، بتعرفوا انه من حقوقنا 1 2 3 للمجتمع، للشباب التانين اللي ما اتيحت لهم الفرصه ياخذوا هذا التدريب. كان في تبادل للمعلومات؟
2: كان في تبادل كثير كبير، وكان صراحه كثير في تعاون بين الشباب، لانه كانوا فاهمين ايش قاعدين بيعملوا.
0: برافو عليكم. هاي اول تجربه لاسامه عمارني بالحصول على تدريب من هذا النوع، ولا انت متعود على هاي التدريبات اسامه مع مؤسسات، مع طاقم شؤون المراه، ولاول مره؟
2: هسه انا ناشط شبابي مجتمعي في بلده يعبد، بس بالنسبه لقرار 2250 والمشاركه المدنيه هو كان اول تدريب
0: أول
2: مع طاقم
0: مرة.
2: شؤون المراه
0: اول مره. قديش اختلفت شخصيتك بعد هذا التدريب؟ افكارك كمان، اهدافك؟
2: يعني أنا بحكي لك على أهدافي كأسامة عمارني، كمشاركة الشباب وصنع القرار في المجتمع المحلي أفرقت كثير، فرق كبير. يعني حتى لما أنا صرت مثلا أنزل على البلدية بدنا نعمل شغلة أو مبادرة مجتمعية، نطلبها بكل قوة، نكون مثلا 7 أو 8 شباب بغض النظر شاب أو صبية، نطلب في قوة، يعني بصراحة في قوة بنطلب.
0: فرقت قوة الشخصية والكاركتر والكاريزما لما يطلب الواحد أي طلب، فرقت كتير، أو لما يدخل في حوار كمان بتفرق، حتى لو كان هذا ربما الاستفادة الوحيدة فهي جيدة وممتازة. لكن أسامة، فقط أنت أكثر إشي استفدت منه، افتتحت حديثك بالقرار الأممي 2250 اللي ما كان عندك علم عنه، هذا هو الإشي الوحيد، ولا أكثر ما استفدت منه في أشياء تانية؟ شو استفادتك من هذا التدريب؟
2: لا، استفدنا بالتدريب، يعني أولا أنت بتعمل شراكات مع عدة مؤسسات محلية، وبتعمل شراكات مع الشباب الثانيين اللي فاعلين في مناطقهم وشغالين في مناطقهم كشباب نشطين شبابيين في عدة محافظات. ثانيا بيكون في لك علاقات مع مؤسسات ومع مدن ثانية، كيف أحكيها مش عارف، بس إنه أنت بكون في لك علاقات،
0: علاقات جميع طبعاً. بتفتح بوابات، بتفتح أبواب، أو شبابيك،
2: أيوة،
0: نوافذ طبعا،
2: أبواب وشبابيك تفتح كل شيء.
0: يمكن حتى تفيدك بشكل شخصي في الحصول على فرص عمل، تفيد حدا حواليك، فكتير هاي التدريبات أكيد بتلعب دور للمعارف والمعرفة الشخصية والعملية. كمواطن، دورك كمواطن أو كشاب، رؤيتك لدورك اتغيرت واختلفت بعد الحصول على هذا التدريب؟
2: أكيد بدون تفكير صراحة.
0: دورك في المجتمع صار
2: أكيد.
0: صار في وعي أكبر اليوم بجوز. أسامة قبل التدريب كان لما يمر من شارع ما كان ينتبه لبعض المشكلات اللي فيه على هذا المستوى، ما فيش خطوط مشاة، يمكن فيش رصيف، بس بعد التدريب المفروض أنه صار ينتبه للمشاكل اللي في البلد وفي المجتمع.
2: يعني أنا كنت أنتبه، بس بالضبط لما أخذت أنا التدريب مع طاقم شؤون المرأة، يعني بخليك بفتح عيونك على شغلات أنت ما كنت أصلا متفتح عليها، أو أنت بدك تشتغل فيها، أو أنت بيوم من الأيام راح تفكر تعمل فيها إشي، فأنت بتصير تشوف شغلات أصلا أنت ما كنت شايفها وفعليا
0: أنت شايفها بس مش مدرك إنها هاي مثلا مشكلة أو هذا الحل.
2: بالضبط أكيد يعني.
0: هذا مشكلة أو الحل. طب مشاركة سلوك أسامة قديش اختلف، قديش تغير، قديش تأثر في هذا التدريب، وبجوز بعض الشباب اللي أنت عملت علاقات معهم كمان في التدريب، قديش اختلف سلوكهم وشخصياتهم، طريقة كلامهم، الثقة بعد هذا التدريب، قديش تغيروا؟
2: إذا بدي أحكي لك نسبة أعتقد أنه تغير فوق 70-80%.
0: شخصية تانية معناها صار اختلف لشخص آخر. شكرا لوجودك معنا أسامة، إن شاء الله بتمنى لك تدريبات أخرى مع مؤسسات مختلفة، مع طاقم شؤون المرأة، ونحو الأفضل في حياتك وأدائك في الحياة العملية والحياة الاجتماعية كمان. تحياتنا لأهلنا في يعبد كمان. شكرا أسامة عمارني الناشط الشبابي من يعبد، والذي شارك في تدريب مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية وتفعيل مجموعة 2250. طبعا هذا مجموعة 2250 هي مجموعة أو قرار أممي تحدثنا عنه في حلقات في شهور سابقة، ويتحدث عن حقوق الشباب وإيلاء الأهمية لإلها، ودعوة الحكومات إنها تنتبه أكثر للشباب، ترعى الشباب، تهتم في الشباب بأفكارهم بطموحاتهم إلى آخره. أعود إليك ديما حكواتي، ارتحتي بهالكم من دقيقة، أخذتي نفس. بدنا نسألك عن كيف تم اختيار، كيف اخترتي وأنت منسقة، وكيف اخترتوا في الطاقم محاور القيادة والحوكمة والمناصرة تحديدا في هذا المشروع؟
1: نجوى بصراحة لما تشوفي مثلا إحنا لما جينا نعلن عن هذا المشروع وهذا التدريب، قمنا بتوزيع اللي هي فورم، رح تنصدمي من عدد اللي عبوا الفورم، يعني وصل العدد إجمالي ل 830 شاب
0: وصبية حابين يفوتوا على هذا التدريب. هذا إن دل كمان يدل على أول إشي حبهم، تاني إشي ممكن كمان صح. الفراغ اللي هم فيه
1: يعني، وكمان يعني أهداف المشروع، يعني عنوان المشروع
0: ملهم كان.
1: ذاته كان يعني جاذب للشباب والصبايا. طبعا قمنا باختيار بالمشاركين والمشاركات، طبعا رعينا كل الفروقات، رعينا المناطق الجغرافية، العمر، المؤهلات، كل هاي الأشياء طبعا تم مراعاتها في اختيار الشباب والشابات.
0: شو كان يعني لما نحكي عن معايير تم مراعاتها، شو كنتوا بدوروا على أي شباب، على أي نوعية من الشباب؟
1: أول إشي الفئة العمرية، رح تنصدم انه في كمان شباب عمر ال 15 و 12 سنة كانوا يعني
0: اطفال، هدول في حسب الامم المتحدة مش بشباب لسه.
1: صحيح،
0: ممكن تصبروا شوي.
1: طبعا حسب برضو المنطقة الجغرافية، السكن، مخيم،
0: قرية، ريف،
1: طبعا كم تم مراعاتها بشكل كامل. برضو كمان المؤهل التعليمي تم مراعاته،
0: يعني كنتوا تدوروا على اللي معه مؤهل تعليمي ولا العكس، كنتوا بتدوروا على الشباب اللي في المناطق النائية ولا مش مهم؟
1: طبعا حاولنا نوازن يعني نوازن بين كل هاي المعايير، تم اختيار المناطق النائية البعيدة، وتم اختيار برضو المناطق القريبة، تم اختيار الاحتياجات الخاصة مشاركين ومشاركات شاركوا معنا في التدريب، احتياجات خاصة.
0: جميل. لاحظتوا في فروقات بين الشباب، سواء منحدر هو من البادية أو عفوا من البدو، من القرى، من الأرياف، ولا من المدينة، عنده مستوى تعليمي معين أو غير ما عنده مستوى، لاحظتوا في فروقات في التدريب؟
1: هلا لكل شخص يوجد فروقات أكيد، لكن
0: فروقات ملحوظة يعني تلعب دور في موضوع المشاركة المدنية.
1: رح تنصدمي إنه مثلا اللي بالمناطق النائية عندهم حب للعمل وللمشاركة مثلا تنفيذ مبادرات، لتنفيذ ورش كتير عالية.
0: حلو، عندهم هذا الشغف وهاي الحماس المطلوب يعني أكثر منه،
1: ويقدموا أفكار، يقدموا مبادرات، يقدموا ورش بما تتناسب مع بيئتهم. طبعا يعني كل هذا رح يعني ببسطك.
0: وهذا يثبت انه الشباب بحاجه لمين يسمعهم.
1: صحيح.
0: او يفتح لهم باب، تفضلوا تعالوا فوتوا وانا بس بدي اشوف شو بدكم تعملوا. الفروقات ما كانت هذا الشيء الوحيد اللي انتم لاحظتوه. يعني لو صارت مشاركه سياسيه بتحسوا انه فعلا انشط في الارياف والمناطق البعيده المهمشه.
1: صحيح.
0: انشط، عندهم رغبه اكثر في التغيير.
1: يعني انا كشابه كنت قريبه منهم لانه يعني احنا نفس العمر، فيعني كان بدهم يشتغلوا، لهلا بدهم يشتغلوا، بدهم ينفذوا ورش، بدهم ينفذوا مبادرات، بدهم يعني
0: بدهم يكملوا
1: مشاريع.
0: بدهم
1: نعم. بالضبط. وهذا يعني رح يعني قياس نجاح المشروع بيجي من هذا الباب، انه الشباب بدهم يكملوا في الاشي اللي بلشوا فيه، بالورش، بالمبادرات، بكل اشي ما يخص الشباب حابين يكملوا.
0: يعمل لي حاضني وانا بكمل. صحيح. عنك يمكن حتى المؤسسات، حتى المؤسسات لما بس انت يعني عمل لي ورشة عمل وانت اسمعني. قديش انتم متوقعين تغييرات جيدة طبعا إيجابية في سلوك ومشاركة الشباب في المجتمع بعد التدريب؟ قديش متوقعين يكون كيف؟
1: هلا يعني انت
0: أحلامكم.
1: التغيير ما بيجي بين يوم وليلة، بس على القليلة إن لما احنا نفذنا هذا التدريب كان يعني الشباب بتزيد ثقتهم بحالهم أكتر، بيعبروا عن أرائهم أكتر، ممكن يروحوا يطالبوا بإشي هم حابينه أو هم محتاجينه
0: ساكتين عنه. بالزبط. بعد التدريب صار عندهم الجرأة.
1: صحيح.
0: والقوة يعني والشجاعة. صحيح. إنه يروح يطلبوا، يطرقوا باب المؤسسة ويطلبوا بكل هذا اللي حكى عنه قبل شوي أسامة. يعني بقول لك 70% تقريبا الشخصية اختلفت، وهو خير دليل إنه يحكي في الموضوع. إضافة لإلك كمان، أنت من الشباب اللي في هذا المجال. معنا شابة أخرى ناشطة في مشروع تمكين وأخذت التدريب، مرام الفقهة. صباح الخير يا مرام. لحد الآن صباح. صباح الفل، يعطيك ألف عافية يا مرام، أهلا وسهلا فيك على أثير الراية. مرام أنت خطي التدريب في مشروع تمكين مع طاقم شؤون المرأة، فأنا حابة أسمع مثل ما سمعت من أسامة عن تجربتك الشخصية. كان أول مرة بتخوضي فيها هذا النوع من التدريبات وهاي المعلومات ولا لا مش أول مرة؟
3: هلا كانت عندي تجربة من قبل مبادرات، بس تجربتي حاليا كانت تجربة مميزة وغنية على المستويين الشخصي والمهني. هلا التجربة هاي ما اقتصرت بس على اكتساب معلومات جديدة، ساهمت في تطوير طريقة تفكيري، نظرتي لدوري كشابة فاعلة في المجتمع، وكمان اتاحت لي فرصة اني اتعرف على تجارب وافكار مختلفة من المشاركين اللي كنا متجمعين من اكثر من منطقة، وهذا الاشي اثر التجربة عندي بشكل كبير. وكمان من أكثر الأمور اللي استفادت منها تطوير مهارات التخطيط وإدارة المبادرات المجتمعية، وكيف أعمل دراسة احتياج المجتمع المحلي عندي وأحولها لأنشطة ومشاريع قابلة للتنفيذ. على المستوى الشخصي والعملي، أهم خرجات هذا التدريب كانت تنفيذ مبادرة إحياء حديقة عين البيضاء اللي كانت استجابة لحاجة حقيقية وملحة.
0: أنت من المنطقة، منطقة عين البيضاء يا مرام؟
3: صحيح، منطقة عين البيضاء.
0: نعم. مناطق نائية في
3: الشمالية.
0: مناطق نائية في الأغوار الشمالية، يعني بعتقد إنه قليل من المؤسسات اللي بتفوت أصلاً على هاي المناطق وبتعمل فيها مشاريع أو خدمات. وبالتالي يا مرام كانت مبادرة منك للحديقة في عين البيضاء.
3: هي كانت مبادرة شخصية مني، أنا شفت إنه البلد عندنا بحاجة لهاي الحديقة لأن الحديقة مهملة والألعاب اللي فيها تالفة، فكان بحاجة إنه لازم نسلط الضوء على الحديقة ونعمل إحياء إلها للحديقة ونعمل تأهيل للألعاب الموجودة فيها. فمن هون إجت الحاجة للمبادرة حتى أن الأطفال يكون لهم مكان متنفس وآمن، وكمان النساء يكون فيهم مكان آمن أنه يطلعوا ويقعدوا فيها في الحديقة.
0: جميل.
3: في أوقات الفراغ.
0: طيب هلأ بدي أسألك يا مرام، الفكرة، فكرة المبادرة إجت بتفاصيلها قبل التدريب ولا خلال التدريب ولا بعد التدريب؟ لا خلتك تنتبهي لهاي الاحتياج في عين البيضاء في منطقتكم؟
3: هلا خلال التدريب هم طرحوا فكرة إنه في مبادرة في البلد، فأنا بلشت أفكر إيش في البلد
0: احتياج،
3: يعني إيش لازم نشتغل عليه. فإجت فكرة الحريقة لأنه حواجز عسكرية والغاقات والمتنزهات بعيدة عن البلد، فكان لازم إني أشتغل على الموضوع حتى أنا نوفر مكان آمن للأطفال.
0: كان في أكثر من فكرة ولا هي الفكرة الوحيدة، المبادرة الوحيدة؟ كان في أكثر من فكرة تناحرت هيك في بالك، في أفكارك، إنه هاي ولا هاي، الاحتياج هذا ولا هذا ولا هذا، وبالأخير تم اختيار الحديقة، ولا هي الاحتياج الوحيد الأول لخطر؟
3: أكثر من فكرة، بس إنه الميزانية للأسف ما كانت تكفي للمبادرة،
0: لا أكثر من فكرة،
3: فلجأنا للحديقة ميزانية.
0: هذا أكتر إشي أنت حكيتي طبعاً استفدتي منه، موضوع قدرة الواحد على التخطيط والانتباه لبعض المشكلات أو الاحتياجات اللي في مجتمعه، كيف يغطيها، كيف يفكر فيها. هاي ما كانت موجودة في مرام قبل الحصول على هذا التدريب، هاي الصفات، ولا كانت موجودة ولكن تم تنميتها مع المشروع؟
3: كانت موجودة لكن تم تنميتها مع المشروع، وأثر هذه المعلومات بشكل كبير، واشتغلت على حالي كأني المبادرة من بدايتها لنهايتها أنا اللي اشتغلت عليها، فهذا الإشي كان فرصة كبيرة إلي نتعلم مهارات جديدة والتخطيط والتنظيم وكمان تنفيذ.
0: اختلفت نظرتك لمرام من قبل عن مرام اليوم، نظرتك لنفسك، نظرتك للمجتمع، نظرة للبلد بشكل عام، قديش اختلفت بعد المشروع؟
3: يعني صرت أكثر ارتباط في مجتمعي وقريتي صراحة، صرت حاجة.
0: الصوت عم بيقطع مرام، مش عم نسمعك بصورة جيدة، في تقطيع في الصوت، تفضلي نجرب كمان مرة.
3: واضح
0: هلأ؟ تمام.
3: أكيد صرت أكثر ارتباط بقضايا القرية، يعني صرت أكثر حرص على أني أسلط الضوء على احتياجات قرية عين البيضة، خاصة في ظل ما بتواجهه من تحديات مرتبطة بالعلاقات والحواجز العسكرية وصعوبة الوصول لخدمات. يعني دور إحنا كشباب ما بنقتصر بس على تنفيذ الأنشطة، بنستمر إنه احتياجات المجتمع للمؤسسات والجهات الداعمة للمؤسسات ذات العلاقة، ونعمل على إيجاد شراكات بتخدم أبناء القرية.
0: قديش كان نظرة المجتمع فيها امتنان لمرام على هاي الفكرة؟ بتعرفي في المجتمعات البعيدة، المجتمعات الريفية، المجتمعات النائية، أحيانا يمكن يرفضوا إنها الفتاة أو الشابة أو البنت يكون لها دور فاعل أو منغمسة. قديش أنت لاحظت إنه لا، المجتمع في عين البيضة دعم مرام؟
3: لا بالعكس، بعين الله مجتمع بدعم الفتاة بكل تفاصيلها بكل المراحل، بس للأسف الإمكانيات قليلة، لكن كمجتمع وكناس عين الله هم داعمين جدا للمرأة، وبيشتغلوا كثير على مشاريع التمكين للمرأة واقتصادها إنه يصير أفضل، حتى على مستوى التعليم كثير كثير مهم المجال التعليمي عندنا في البلد، خصوصا للمرأة، بحرم كل فتاة تخلص توجيهي إن تكون مرتحقة بالجامعة.
0: صرتي مثال، يعني صرتي نموذج كمان للتطور للأمام للسيدات والفتيات، وهذا إشي مهم. اليوم مرام بعد هذا المشروع، بعد هذا التدريب، لو شافت إنه في أي احتياج، قادرة شخصيتها تفوت على أي مؤسسة وتحكي لهم أنا حابة أطرح مشروع لبلدي، لقريتي، عندها الشخصية والشجاعة والجرأة؟
3: أكيد طبعا، عندي كل الجرأة وعندي إحساس الانتماء للمجتمع وإني أفيد المجتمع كمان.
0: جميل، هاي الروح اللي تركها هذا التدريب، روح مهمة. لسوء الاتصال للأسف الصوت عم بتقطع كتير، شكرا لك مرام، وبتمنى لك التوفيق ورحلة مجتمعية رائعة في عين البيضة ومناطق أخرى في الأغوار.
3: العفو، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا مرام فقها، الناشطة التي كانت في مشروع تمكين، وهو محور حديثنا لليوم برفقة طاقم شؤون المرأة ومنظمة أوكسفام التي أشرفت على المشروع والتي مولته الحكومة البلجيكية، وتم تدريب عشرات الشباب والشابات في الوطن على تعزيز مشاركتهم في الحياة المدنية الفلسطينية. نعود في القسم الأخير مع ديما حكواتي، منسقة هذا المشروع في طاقم شؤون المرأة، حتى نسألها عن هل صار عندكم خطة لتحويل المتدربين لمجموعات أو مبادرات تكون مستدامة؟ أخذوا تدريب صحيح، لكن بدنا يكونوا بشكل مستدام، يكونوا فاعلين دائما، مش أخذ التدريب وفلينا خلاص.
4: تمام.
0: عندكم خطة بهذا النوع؟
4: طبعا أكيد، يعني هلأ إحنا منشجع الشباب أول إشي على اللي هي تكوين أو تشكيل مجموعات شبابية. طبعا إحنا كان عندنا مبادرات، هاي المبادرات إلها استدامة على الصعيد المحلي لكل منطقة. طبعا غير المبادرات تم تشكيل مجموعات شبابية في كل يعني منطقة أو متدرب تدرب عندنا في التدريب تم تشكيل عنده مجموعة شبابية طبعا بقدم لهم المعلومات والأشياء اللي أخذهم بالتدريبات اللي قدمنا له إياهم. فهيك إحنا هاي الاستدامة اللي بنحكي عنها، يعني إحنا قدمنا تدريبات لعدد من الشباب والشابات، هلأ هم رح يدربوهم ويدربوا للشباب اللي عندهم في المنطقة.
0: توسع أكثر
4: صحيح.
0: بصير يعني هلأ هم كم عدد الشباب اللي شاركوا أصلا في هذا التدريب في المشروع؟
4: 33 شاب وشابة،
0: يعني إحنا بنحكي عن 850 تقريبا اللي تقدموا، 33 صحيح. شاب اللي صار عندهم الفرصة أنهم يتدربوا، هدول 33 مفروض رجعوا على مجتمعاتهم ويدربوا عشرات الشباب التانيين، يمكن أكثر من 850 مفروض.
4: هذا اللي صار
0: طبعا. كيف بتشوفوا يعني كيف بتقدروا تلمسوا ردات الفعل أو الفيدباك على هدول الشباب وتدريباتهم اللي عملوها؟
4: أول شغلة خلال عدد حضور تم تنفيذ عدة ورش في أكثر من منطقة.
0: هم اللي بيكونوا طبعا صحيح. الشباب المتدربين اللي بيعملوا
4: يعني بتعرف انت أهمية انك تعطي شاب هو يقود وينسق من كل النواحي. فهذا اشي اول اشي دعم للشاب نفسه. ثانيا من كمية الحضور وعدد الحضور اللي حضر هاي الورشات، هون بتكويسي انه الشباب مهتمين وحابين يعرفوا عن قرار 2250 وحابين يحضروا أكثر تدريبات.
0: جميل. فلمستوا أنه فعلا نجحت صحيح. هاي التدريبات اللي عملوها الشباب في مناطقهم في مجتمعاتهم. هلأ ذكرتي لي قبل شوي أنه لما حكينا عن الشباب وطبيعة اللي شاركوا من مناطق نائية من مدنية متعلمين إلى آخره، قلت لي كمان حتى ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم كيف دمجتوهم؟ هل كان في صعوبة ولا لا؟ ما في أي صعوبة والشباب ما عندهم أي فرق بين شاب سليم وغير سليم الجسد؟
4: لا ما كان في أي صعوبة أبدا.
0: سهل كان الدمج.
4: المشاركات والمشاركين اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي شاركوا معنا في التدريب تفاعلوا بطريقة كتير سلسة وكتير جميلة، وكان في تناغم بين الشباب والشابات بطريقة كتير جميلة يعني ممتازة.
0: هذا نموذج يرسل للجهات المختصة صحيح. على فكرة إنه شوفوا لو تدمجوا ذوي الإعاقة في المؤسسات المختلفة.
4: هذا شيء كثير مهم وكثير لازم يعني ينعمل ونصير فيه نمشي فيه بهذا
0: لازم.
4: الطريق.
0: شوف المجتمع كيف يتقبل الناس بعض بين بعضها، الشباب يتقبل والأصغر والصغار كمان يتقبل، فلازم تعمم على مختلف المجتمع الفلسطيني. بما أنه إحنا في الدقائق الأخيرة كمان وحكينا كتير عن المجموعة 2250، شو أهمية ربط هذا المشروع بهاي المجموعة في فلسطين؟
4: طبعا انت بتعرف
0: كيف دمجتوهم كمان مع بعض.
4: الشباب الفلسطيني كتير بواجهوا ظروف معقدة وصعوبات عديدة من أكتر من مجال، فهذا القرار لما احنا دربنا عنه وقررنا انه نفعله بفلسطين، هون بندعم انه نعطي الشباب انهم هم شركاء في بناء المجتمع وبناء الوطن، ليس فقط انه هو كفئة بحاجة الى الدعم. فمن هذا المنطلق انه احنا رحنا انه انت كشاب انت عندك قدرة على بناء، عندك قدرة انك بما انك الفئة الاكبر في المجتمع انت الاستثمار في هذا المجتمع.
0: بدك تقنعه اول شيء بهاي الفكرة بعدين تطلقه الى الحياة العامة والى المجتمع. بس مش صعب في السياق الفلسطيني أصلا متناغم المشروع مع مجموعة 2250 كان في تناغم، وكان في زي ما حكى أسامة كمان مهم لما عرف في هاي المجموعة كان أول مرة بيسمع في هذا الموضوع. أكيد في عند شبابنا الفلسطيني مشاكل لا تعد ولا تحصى، بعتقد يعني
4: كل النواحي
0: في كل زاوية من حياة الشاب في مشكلة وفي أزمة وفي تحدي وفي مطب لازم يتجاوزه في التعليم، إذا بده يبحث عن شغل وعمل، إذا بده يتزوج، إذا بده يعمل مشروع، إذا بده يطلع برا يسافر، يعني ولا إشي سهل للشاب الفلسطيني. وفي عنا حالة خاصة تختلف عن كل الشباب في العالم، لذلك لما نحكي إنه قرار 2250 هو للعالم بجوز مهم قديش ممكن نقول 70% 80% للشباب في العالم، لكن عندنا 200% مهم لأنه الاحتياج أكبر والظروف كتير أصعب. بتمنى لكم التوفيق في المشاريع القادمة، وشكرا لحضورك ديما.
4: شكرا على الاستضافة
0: ديما، أول مشاركة لإلها في وسائل الإعلام، إن شاء الله تكون مشاركة منيحة مش متعبة. ديما حكواتي منسقة مشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب في طاقم شؤون المرأة، هذا المشروع الذي تحدثنا عنه بإسهاب في حلقة هذا اليوم، الحلقة الخاصة مع طاقم شؤون المرأة. شكرا جزيلا للطاقم، شكرا للمؤسسات كمان الشريكة، ولكل من يعمل من أجل الشباب الفلسطيني، لكل من يسمع الشاب الفلسطيني شو بده. كل التحيات لكم من فادي ماضي، سلام الأطرش، ومني نجوى الحمدان، وإلى لقاء. هناك حلقة أخرى عن هذا الموضوع ولكن بعد أيام. إلى اللقاء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 4 مواطنين بجروح وردود وحالة اختناق اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات اليوم وطالت 10 مواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. سلطات الاحتلال تقتحم اليوم قرية الولجة شمال غرب بيت لحم وتغلق المنطقة بالكامل وتمنع المواطنين من التنقل. الاحتلال ينصب اليوم حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لبلدة العيسوية شمال شرق

0: بدأت التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية متشددة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء وسددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنيات الزمن الجميل.

0: سمعت الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبك

0: بتعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب. اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: من

0: الاقتصاد أصلا.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر الشبكة رايا الأعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مواصي خان يونس. وقوات الاحتلال تواصل خروقاتها في قطاع غزة، نصف مبان واستهداف خيام النازحين وأطلاق نار وتوغل بري. تحذيرات من واقع كارثي يهدد مرضى الكلى في قطاع غزة. إصابة 4 مواطنين واقتلاع 60 شجرة في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل. سياسة استيطانية جديدة تستهدف تغيير الخارطة الفلسطينية ومحو السجل الفلسطيني في المنطقة. أهلا بكم من جديد مستمعين. استشهد طفل وأصيب عدد آخر من المواطنين ظهر هذا اليوم في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفاد مصدر صحفي ونقلا عن مصادر طبية باستشهاد الطفل أحمد محسن رقب جراء استهداف طائرة مسيرة لمخيم الطيبة في منطقة المواصي غرب المدينة وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة. هذا وواصلت قوات الاحتلال أيضا اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال تنفيذ توغل بري محدود وإطلاق النار والقذائف المدفعية في عدة مناطق، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. وفجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا شرق مدينة غزة تزامنا مع عمليات نسف طالت عددا من المنازل في المناطق الشرقية، فيما استهدفت المدفعية تلك المناطق بالقصف وأطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها باتجاه ساحل المدينة. ومن جانب آخر، هناك تحذيرات من واقع كارثي يهدد مرضى الكلى في قطاع غزة مع اقتراب نفاد الأدوية والمستهلكات الخاصة بعمليات الغسيل الكلوي بشكل كامل ووصول مخزون بعض الأصناف إلى الصفر، كما توفي أكثر من 400 مريض من أصل 1100 كانوا يتلقون خدمات غسيل الكلى قبل الحرب، أي 40% نتيجة النقص الحاد في المستهلكات الطبية. التفاصيل وما تحدث به مدير تمريض مركز هند الدغمة لأمراض الكلى في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة دكتور هاني بربخ عبر إذاعتنا.
3: حقيقة الأزمة كبيرة جدا، والأزمة بدأت فصولها منذ أكثر من 3 سنوات منذ بداية الحرب على قطاع غزة. مرضى الفشل الكلي وهم من أكثر الفئات تضررا بالتأكيد كباقي فئات المرضى، ولكن مرضى الفشل الكلوي لهم خصوصا مع خصوصية معينة، خاصة أن الأدوية التي نقصت وشح توفرها في قطاع غزة أثرت بشكل مباشر على حياة مرضى الكلى. أكثر هذه الأدوية هو هرمون الإريثروبيوتين، وهذا الهرمون هو الذي يحفز إنتاج كرات الدم الحمراء وينتج بالطبع في الكلى. هذا الهرمون توقف تواجده في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وهو يؤثر بشكل كبير على مرضى الكلى، خاصة أن مرضى الكلى يعانون بشكل دائم من فقر دم، وهذا مس حياتهم، وأصبح كل مرضى الفشل الكلوي الآن مهددون بسبب نقص هذا الهرمون. الأمور أصبحت في الآونة الأخيرة على شفا حفرة من النفاذ الكامل، وهناك أصناف معينة تمس خدمة الغسيل الكلوي أصبحت مهددة الآن، ورصيدها أصبح تقريبا 0 في مخازن وزارة الصحة في قطاع غزة. نحن نتحدث عن بودرة البايكارت، وهي التي تعمل على معادلة درجة حموضة الدم أو ما يعرف بالبي اتش، أو نتحدث

0: عن الباي باك وهو بيكربونات صوديوم، وهذه الأمور تمس بالتأكيد عملية الغسيل الدموي بشكل كامل. هذه الأصناف أصبحت بشكل كامل تقريبا الآن رصيدها صفر. هذا الأمر ربما يستدعي منا تحضير هذه الأصناف يدويا، وهذا سيكون له مدعاة كبيرة من التلوث ونمو البكتيريا. أصناف كثيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية باتت الآن شحيحة جدا، بتنا منذ بداية الحرب أصلا ونحن نعاني من شح في هذه الأصناف، ولكن في الفترة الأخيرة نكاد نصل بالتأكيد إلى درجة الصفر من الكثير من هذه الأصناف. تعلمين أختي العزيزة أن الواقع في قطاع غزة سيء، وواقع المستهلكات الطبية بشكل عام واقع سيء، ولكن مرضى الكلى إن تم حجب هذه الأصناف سيكون مساس مباشر بمرضى الكلى.
1: إذن نتواصل معكم مستمعينا في الواحدة الإخبارية في أبرز الأخبار. أصيب 4 مواطنين بجروح وردود وحالة اختناق اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. أفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخمرة بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في منطقتي وادي رخيم وخلة الحمص جنوب يطا، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح وكدمات وحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل، نقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومية. في اعتداءات المستوطنين أيضا شقت آليات تابعة للمستوطنين اليوم طريقين استيطانيين جديدين في محافظة رام الله والبيرة، وذكرت مصادر أمنية أن أعمال الشق الاستيطاني تجري حاليا في أراضي المواطنين في بلدة كوبر وتمتد إلى قرية بيتلو شمال غرب رام الله. وأضافت المصادر أن المستوطنين شقوا طريقا استيطانيا آخر في أراضي المواطنين بوادي الشامي في قريتي خربثة بني حارث ودير قديس شمال غرب رام الله. وتحدث أيضا عبر إذاعتنا من جانب آخر أستاذ عارف دراغمة خبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار، وحذر عبر ريا من إعادة تشكيل الجغرافيا في الأغوار عبر الاستيطان والجدار والطرق العسكرية في إطار سياسات تستهدف تغيير الخارطة الفلسطينية ومحو السجل الفلسطيني في المنطقة، مضيفا أن هناك أكثر من 84% من أراضي الأغوار باتت مغلقة بالكامل، إلى جانب وجود أكثر من 28 موقعا عسكريا، فيما أخليت تجمعات فلسطينية عديدة بشكل كامل وسط مخاوف متزايدة من فقدان الوجود الفلسطيني في أجزاء واسعة من الأغوار. وهذا ما تحدث به أستاذ عارف دراغمة.
2: نحن نتكلم عن سياسات مبيتة من قبل الاحتلال قديمة جديدة من أجل بسط نفوذ الاحتلال على الأغوار كل الأغوار. ما يجري الآن هي عملية تغيير الخارطة الفلسطينية من قبل الاحتلال في منطقة الأغوار بإقامة عشرات البوار الاستيطانية، عمليات تسييج الأراضي، إقامة جدار وطريق عسكري ما بين حاجز عين شبلي وتيسير. كل هذه السياسات هي محاولة من قبل الاحتلال لضم الأغوار لصالح دولة الاحتلال. ما يجري هي عملية محو طبعا السجل الفلسطيني حتى في منطقة الأغوار من قبل سلطة الأراضي الإسرائيلية التي تقيم المعسكرات ومناطق التدريب العسكري بالقرب حتى من القرى الفلسطينية في مناطق الأغوار المختلفة. يعني ما يجري وقتي طبعا حرب صامتة، لأن الاحتلال الآن سلم المستوطنين زمام الأمور في مناطق الأغوار المختلفة بإقامة عشرات البوار الاستيطانية الرعوية، تغيير طبعا الواقع الفلسطيني من خلال طبعا ما يسمى أيضا بالاستيطان السياحي بالاستيلاء على أكثر من حوالي 17 نبعة فلسطينية في خربة الدير والساكوت، ومحاولة تصحر الأراضي طبعا تصحير الأراضي الفلسطينية في تلك المنطقة. المستوطنين سيجوا آلاف الدنومات من الأراضي، هجروا عشرات العائلات الفلسطينية من مناطق سكنهم وخاصة من مربو الماشية بعد عمليات طبعا تقطيع أوصال السكان والعنف المستشري الذي ينفذه المستوطنين في مناطق الأغوار، ناهيك عن الحواجز العسكرية التي طبعا تضرب المنطقة وخاصة عين شبلي والحمرة والتي تفتح لساعات قليلة، خلال تلك الساعات طبعا لا يسمح للفلسطينيين بعبور بحرية في تلك المناطق.
1: إذن مستمعينا، وفي ملف آخر، هناك مخطط استيطاني جديد تحت اسم مدينة النخيل يلوح في الأغوار قرب أريحة. يقول المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار دكتور هانس بيدات وعبر إذاعتنا إن المشروع سيقام على نحو 7000 دونم من الأراضي فيما رصدت حكومة الاحتلال 5 مليارات شيكل لإقامة مستوطنات ومدارس دينية للحريديم خلال السنوات الخمس المقبلة. ويضيف أن المخطط يأتي في إطار محاولات استرضاء الأحزاب الحريدية وكسب دعمها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. ونستمع للدكتور هانس بيدات.
3: هذه المدينة التي أعلنت عنها دولة الاحتلال بأنها تنوي ببنائها بالقرب من مدينة أريحة، المعلومات المتوفرة عنها بأنها سوف تقام على ما يزيد عن 7000 دلم في المنطقة الواقعة بالقرب من مدينة أريحة. هذه البديلة التي تأتي ضمن مخطط كبير لتوسعة الاستيطان في منطقة الأغوار، حيث خصص الاحتلال ما يزيد عن 5 مليار شيكل لبناء مستوطنات وبور استيطانية ومدن شبابية ومدارس دينية للمستوطنين في منطقة الأغوار خلال 5 سنوات. هذه المدينة التي جاءت لإرضاء الحريديم وكسب موقفهم في الانتخابات القادمة، هؤلاء الحريديم هم مستوطنين متدينين متزمتين يحملون أفكار سلبية عن الفلسطينيين والعرب. هذه المستوطنة سوف تقتل التواصل بين مدينة أريحة وباقي المدن الأخرى وتشدد الخناق على مدينة أريحة، وهي كما قلت جزء بسيط من استيطان كبير قام به الاحتلال في هذه المنطقة. نحن نعلم تماما أنه قبل عدة أيام أيضا قررت حكومة الاحتلال بتخصيص 3 ملايين شيكل لترميم بركة رومانية تاريخية موجودة في وادي فصايل شمال مدينة أريحة، وسوف يتم الاستيلاء على نبع عين فصايل وتغيير مجراها بحيث تمر المياه في تلك البركة من أجل أن يبقى بها مياه بشكل متواصل. وجعل تلك المنطقة منطقة سياحية يأتي إليها مستوطنين من كافة أنحاء دولة الاحتلال. ونحن نعلم تماما أيضا بإجراء التوسعة ومصادرة ما يزيد عن 1600 دلم في منطقة الجفلة التي توسعت مستوطنة مسواه، وذلك البناء ما يزيد عن 517 وحدة سكنية تحتوي على مجمعات حكومية. وهناك أيضا توسع على مستوطنة نعمة القريب من مدينة أريحة بمساحات شاسعة جدا لبناء طاقة شمسية. وهناك أيضا مصادرات يومية في منطقة الأغوار المستهدفة.
1: نقرأ أيضا مستمعينا في أبرز الأخبار. وإلى القدس المحتلة، حذرت محافظة القدس من خطورة التراجع التاريخي وغير المسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها، مؤكدة أن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على أداء دورها في حماية المسجد وإدارته. وأوضحت على لسان مستشارها معروف رفاعي أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة ممنهجة لتقليص عدد الحراس والموظفين داخل المسجد الأقصى، حيث لم يعد عدد الحراس المناوبين خلال الفترة الصباحية يتجاوز 20 حارسا من أصل أكثر من 50 يشكلون العدد الرسمي للمناوبة الواحدة في واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه منظومة الحراسة منذ سنوات. هدمت قوات الاحتلال اليوم كرفانين وجدارا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. وفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن قوات الاحتلال هدمت كرفانين تستخدم كغرف زراعية وجدار اسمنتي تعود للمواطن حكم السلوادي. وكان الاحتلال ويرافقه جرفتين اقتحم الولجة وتمركزت في منطقة السرج غرب القرية وأغلقوا المنطقة بالكامل ومنعوا المواطنين من التنقل. نصبت قوات الاحتلال أيضا اليوم حجزا عسكريا عند المدخل الغربي لبلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز عند المدخل الغربي للمدينة ودققت في هويات المواطنين والمركبات المرة ما تسبب بإعاقة حركة التنقل في المنطقة. وفي شمال شرق مدينة القدس المحتلة وتحديدا في بلدة مخماس اقتحم مستوطنون اليوم البلدة. وذكرت محافظة القدس أن عددا منهم اقتحموا البلدة دون أن يبلغ عن مواجهات أو إصابات. قبل ختام الواحدة الإخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس. بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية في خلال ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. أما يوم الخميس يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يترى تغير على درجات الحرارة. أما يوم الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يترى تغير على درجات الحرارة. ويوم السبت يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. نتمنى السلامة للجميع. وإلى هنا مستمعينا نصل إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد عبر راية.بي.أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز أهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: أعلنت مصر أن وارداتها من القمح انخفضت إلى حوالي 12 مليون ونصف المليون طن في العام المالي 2025-2026 بالتوازي مع ارتفاع الإنتاج المحلي للقمح بأكثر من 6.5% على أساس سنوي ليتجاوز 10 ملايين طن. وسجلت منظومة التوريد الحكومية في مصر أعلى معدلاتها، إذ تقترب من المستهدف عند 5 ملايين طن بنهاية الموسم الذي يستمر حتى منتصف آب المقبل. تتسبب العملة الصينية التي تبقيها بكين عند مستوى منخفض في حرمان الاقتصاد الألماني من نمو تفوق قيمته 49 مليار دولار عاما بعد عام، وذلك بحسب ما خلصت إليه نتائج دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني IW بدعم من الخارجية الألمانية. كشفت النتائج عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2028 إذا قيم اليوان الصيني بصورة عادلة، وذلك يعادل مكاسب تراكمية تبلغ نحو 43 مليار يورو خلال الفترة من عام 2026 الحالي إلى 2028.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الساعة الآن 2 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول اليوم إن الهيئة الصحية التي وصل إليها الصحفي المعتقل سابقا مجاهد بني مفلح بعد مرور نحو 6 أشهر على الإفراج عنه إثر رحلة علاجية شاقة فرضتها المضاعفات الخطيرة التي أصابته نتيجة ما تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال 6 أشهر من الاعتقال الإداري، تختزل المعنى الحقيقي للسجن الإبادي الإسرائيلي الذي تحول إلى أداة للقتل البطيء والمباشر بحق الأسرى. مستوطنون يعتدون اليوم على عدد من العمال أثناء عملهم في سهل عاطوف شرق بلدة طمون جنوب طوباس. جرفات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في قرية مصمص في منطقة وادي عارة داخل الخط الأخضر. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مستمرة وتسير بشكل منفصل عن الاجتماعات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع الماضي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وإيران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
2: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I want this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 ثورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول اليوم إن الهيئة الصحية التي وصل إليها الصحفي المعتقل سابقا مجاهد بني مفلح بعد مرور نحو 6 أشهر على الإفراج عنه إثر رحلة علاجية شاقة فرضتها المضاعفات الخطيرة التي أصابته نتيجة ما تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال 6 أشهر من الاعتقال الإداري، تختزل المعنى الحقيقي للسجن الإبادي الإسرائيلي الذي تحول إلى أداة للقتل البطيء والمباشر بحق الأسرى. مستوطنون يعتدون اليوم على عدد من العمال أثناء عملهم في سهل عاطوف شرق بلدة طمون جنوب طوباس. جرافات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في قرية مصمص في منطقة وادي عارة داخل الخط الأخضر. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مستمرة وتسير بشكل منفصل عن الاجتماعات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع الماضي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وإيران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل.

0: برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا العالمية، وإحنا معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مني أنا لانا أبو عيشة، وأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بتكون هاي الساعة ساعة حلوة وبتنبسطوا وبتغيروا جو فيها، صح ولا لا؟
0: أكيد، ويسعد مساك يا لانا كمان لإلك ولطاقم العمل، وإن شاء الله إنه بهالساعة كمان بأخبارنا المنوعة من حول العالم نكون عن جد هي أخبار بإطلاعنا عليها جديدة وحلوة
1: وبتسلي،
0: وفي أشياء بتحسيها جاي علينا
1: بالضبط
0: عليها.
1: بس قبل ما نحكي عن الأخبار، اليوم كان الامتحان الثالث للتوجيهي وكان عربي، وكل الطلاب كانوا يحكوا انه الامتحان ما بين سهل ومتوسط، فشو بتحب تحكي لهم؟
0: يعني كل طلاب التوجيهي بنتمنى لكم التوفيق وبنتمنى لكم النجاح، ودائما لانا انا كنت بحكيها على الهوى حتى للمستمعين حتى الطلاب اللي عم بسمعونا بكل مكان، دايما ما تخلي بفترة الدراسة تفكيرك بأنه أنا بدي أجيب هاي العلامة عشان فلان كمان من العيلة معي بالتوجيهي وبدي أجيب أعلى. خلي تركيزك بأنت شو حابب توصل، لوين حاب توصل، وبالنهاية الثانوية العامة هي مش نهاية الدنيا،
1: دايما
0: بحكيها مش نهاية الدنيا. يعني لو لا سمح الله أخفقت بأي مادة بالثانوية العامة، لسه الحياة قدامك ولسه ما شفت إشي من الحياة، وبتقدر توصل لوين ما بدك بإصرارك على إنك توصل لهدفك.
1: بس حتى كمان لازم نحكي للأهل هاي المعلومات، أوقات الأهل هم بيكونوا مصدر الضغط للطالب. صحيح. نفسه بيكونوا بيقارنوه في غيره، بيكونوا بدهم إياه يصير إشي في المستقبل إشي كبير يعني، فهو بيكون لود زيادة عليه.
0: هاي نصيحة سنوية كمان يعني بنحكي للأهل، ومرات كمان لنا كانوا أخصائيين نفسيين يكونوا معنا على الهوى وهم يحكوا فيها كمان للأهل. صح. إنه ما تضغط على ابنك، ما تشتته، تخلي بس تفكيره بالعلامة اللي بده يجيبها. صح. عشان يكون زي فلان أو يكون أعلى، أو يعني خليه هو مركز بالإشي اللي بده يوصله، وخلي الكلمة الحلوة الدعم. مرات عن جد الكلمة الحلوة
1: بتأثر عليهم،
0: بتأثر، ومش مرات، دايما الكلمة الحلوة

0: مستمعينا، احنا معكم من خلال ريا اف ام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويلانا اليوم اول خبر معنا مهم جدا لانه خاصه لك، يعني بدي احكي لك اياه لك هذا الخبر. وين ما اشوف لانا وين ما نلتي لازم تفتح لي موضوع الشغل، فهذا الخبر بدي اخذك على هذا المقهى لانا. اول خبر معنا هو من ايطاليا، ومقهى بيمنع الحديث عن العمل في مدينة ميلانو الإيطالية. افتتح مقهى بفكرة مختلفة تماما عن المعتاد. القانون الوحيد داخل المقهى هو ممنوع الحكي عن الشغل. أي شخص بقعد داخل المكان بنطلب منه يتجنب الحكي عن الوظيفة أو الاجتماعات أو المشاريع أو أي شيء بتعلق بضغوط العمل اليومية. يعني هذا المقهى بده يريحنا، بس إحنا لما نروح ننبسط مندور وين إشي ممكن يتعبنا. صاحب الفكرة مش لا سمح الله إحنا نحكي انه يعني الشغل هو بتعب، لا مش بتعب النفسيه، بس اي شغل بتعب يعني شوي بجهد الشخص. فصاحب الفكره بيحكي انه الناس صارت تحمل العمل معها لكل مكان. بالضبط هي هاي، انه كل حدا صار شو ما بصير معك بالشغل خلص افصل. صح. خلي اللي بالشغل بالشغل، اتعب بالشغل، لازم تتعب بالشغل عشان توصل وعشان تحقق كل شيء انت بدك اياه. اتعب بالشغل، بس لما تطلع من الشغل لازم تفصل. فهون بيحكوا انه الفكره، صاحب الفكره بيحكي انه الناس صارت تحمل معها الشغل وين ما كان، حتى خلال فترات الراحه واللقاءات الاجتماعيه. خلال الاشهر الاولى لاحظ الزوار انه احاديثهم صارت اكثر تنوع، من السفر والهوايات والرياضه للذكريات والقصص الشخصيه. بعض الزبائن اعترفوا انه الموضوع كان صعب بالبدايه لانهم اكتشفوا انه معظم احاديثهم اليوميه بتدور حول العمل بس. فقط، لكن بعد فتره بداوا يستمتعوا فكرة الجلوس ساعة كاملة دون التفكير بالمواعيد أو البريد الإلكتروني أو المهام المتراكمة. هون سؤالنا لأخ أي أخصائي نفسي، ليش إنه إحنا وين ما نروح لازم نحكي عن العمل؟ إحنا طالعين ننبسط،
1: يمكن
0: نحكي عن العمل.
1: عشان الشغل ماخذ كل وقتنا تقريبا، فكل حياتنا بتتعلق عن الشغل، شو صار معنا في الشغل ومع مين قعدنا في الشغل ومع مين حكينا. يمكن ما نكتشف أو ما منتدارك إنه في عنا جانب آخر من الحياة بعيدا عن الشغل.
0: صح، مع إنه لانا يعني فكرة الشخص من العمل كمان عشان إنه الحياة تستمر، وإنه أنا بشتغل عشان حياتي أكون مبسوط بحياتي. فهون صفيت، أنا بشتغل بروح على حياتي بالزبط. بحكي عن الشغل
1: كل حياتي 24 ساعة بس عن الشغل، شو صار في الشغل وشو عملت في الشغل.
0: يعطيكم العافية.

0: من إيطاليا لألمانيا.
1: منروح يا ريت لو منروح عن جد.
0: يا ريت. هذا الخبر بقولكم إنه إذا بدكم تسبحوا لازم تكونوا بتعرفوا الألماني. في قرار أثار جدل واسع في ألمانيا. أعلن أحد الشواطئ في مدينة هالة عن تطبيق شروط جديدة وغريبة نوعا ما على الزوار. الشرط كان بكل بساطة هو إذا ما كنت بتفهم اللغة الألمانية بشكل كافي ممكن ما يسمحوا لك تدخل هاي الشواطئ أصلا. إدارة الشاطئ وضحت وحكت إنه هذا القرار ما إله أي علاقة بالسياحة أو التمييز بين الناس وإنما بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. فبحسب المسؤولين حكوا رجال الإنقاذ إنه لازم يكونوا قادرين على التواصل بسرعة مع الزوار خصوصا في حالات الطوارئ أو لما يعطوا تعليمات مهمة بتتعلق بالسباحة. مدير الشاطئ حكى أن البحيرة الموجودة بالمكان فيها مناطق بوصل عمقها ل 13 متر ومع الازدحام الكبير خلال أيام الصيف صار من الصعب على الموظفين شرح التعليمات لكل شخص باستخدام تطبيقات الترجمة أو حتى وسائل أخرى خاصة أن فرق الإنقاذ بتعمل أصلا تحت ضغط كتير كبير. هذا القرار أثار نقاشات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فبعض الناس اعتبروا أن السلامة تأتي أولا وأن التواصل السريع مع المنقذين أمر ضروري جدا بينما رأى آخرين أن هناك حلول أخرى ممكن يستخدموها زي زيادة اللوحات الإرشادية بلغات متعددة أو توفير مترجمين إلكترونيين. الخبر هذا بذكرنا في شغلة اسمها اللي هي الشاليهات والفيلل الخاصة عندنا سواء كانت في أريحة أو في النصارية أو حتى أي مكان تاني أنه الناس بتروح حتى عيال خاصة وبصير في حالات غرق
1: خاصة هلا موسم لانا يعني فترة الصيف هي اللي بتكثر فيها الناس
0: هاي الحوادث
1: بالضبط تكون موجودة بهاي الأماكن المسابح سواء كانت العامة أو الخاصة. ديش هذا الإشي يعني من هالخبر جد من وجه نصيحة لكل المسؤولين عن هاي الأماكن
0: أو للأهالي
1: إنه يكون الحذر أكبر لأنه لسه كل سنة عم نسمع نفس الإشي
0: صحيح.
1: عم نسمع غرق أطفال عم نسمع حتى كبار ممكن ما بيعرفوا يسبحوا فديش الحيطة والحذر بهاي الأماكن لازم يكونوا على أتم الاستعداد كمان بالأماكن العامة لهاي الأمور وبنتمنى أكيد السلامة للجميع وأنا دايما بنصح إنه الأهالي يعلموا أولادكم السباحة.

0: قلبي وخدي منه.
1: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نرجع نكمل معكم أنا ولانا بأخبارنا المنوعة من حول العالم ونناقش هاي الأمور اللي كمان منتبعها ومنقرأها كلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم معنا ببانوراما راجع.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
6: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: هذا البرنامج برعاية
7: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتم بتسمعونا، ومكملين معكم في الجزء الثاني والنص الثاني من حلقتنا لهذا اليوم بأخبار جديدة ومنوعة وغريبة وطريفة من حول العالم. وهلأ ننتقل لكوريا الجنوبية، والخبر رح يكون مع أسماء.
1: يعني كمان مرة أنا لانا بدي أمسي على كل المستمعين والمتابعين كمان اللي عم بيشاهدونا من خلال رايا تي في، وبإمكانكم تتابعونا من خلال موقع التواصل الاجتماعي برايا دوت بي اس والموقع الرسمي أيضا لكل الأخبار، والموقع اللي كمان أخبار منوعة، ممكن هالأخبار تكون موجودة، ممكن أخبار منوعة أيضا مختلفة من حول العالم عبر رايا دوت بي اس. للناس اللي بتحس حالها وحيدة وما في حد سائل عنها، كوريا الجنوبية لا تلكم الحل. هاتف ذكي بيكتشف تعبك قبل ما تشتكي. في خبر من عالم التكنولوجيا، بتعمل شركات تقنية على تطوير ميزات ذكية داخل الهواتف قادرة على إنها تحلل بعض المؤشرات اليومية للمستخدم زي عدد ساعات النوم، مستوى النشاط، وحتى نمط استخدام الهاتف خلال اليوم. الفكرة هي إنه الهاتف ممكن يصير قادر على ملاحظة علامات الإرهاق أو الضغط النفسي قبل ما ينتبه لها الشخص نفسه. دش حلو الفكرة لنا، يعني مش إنه الشخص ينتبه علي إنه أنا تعبانة أو لا قبل ما أنا أنتبه على حالي الهاتف هذا ممكن يعني يكشف هاي الشغلة. فمثلا إذا لاحظ النظام إنك بتنام أقل من المعتاد، أو بتستخدم الهاتف لساعات طويلة في الليل، أو حتى تراجع نشاطك البدني بشكل ملحوظ، ممكن يقترح عليك تأخذ استراحة أو تقليل وقت الشاشة أو حتى المشي لبضع دقائق. يعني هذا التليفون إذا نظامه إنه برن ألارم على أي تفصيلة من هاي التفصيلات، إحنا طول النهار برن.
0: بس تعرف يمكن صار هيك استخدام الهاتف فيه له جوانب إيجابية.
1: بالضبط.
0: زمان كان يكون إشي سلبي، بس هلا لا، وجوده إنه إشي كتير.
1: يعني بالضبط انضافت على الإيجابيات تاعت الهواتف. المطورين حكوا إنه الهدف مش مراقبة الناس، بل مساعدتهم على بناء عادات صحية أفضل في حياتهم اليومية. الفكرة أثرت نقاش بين المستخدمين، البعض اعتبرها مفيدة جدا، بينما قال آخرون أنهم لا يريدون أن يتحول الهاتف لمدرب حياة بيراقب كل تفاصيل يومهم. يعني ما بعرف،
0: يعني في الجانب الإيجابي والجانب السلبي منه.
1: بس ممكن في ناس تتفلسف ما تفعلوا هاي الخاصية خلاص،
0: صح
1: ما تستخدموها.
0: صحيح، وجهة نظر، بس لا استخدموها، ممكن تفيدكم لقدام بأشياء تانية.

0: وهلأ نروح لعالم السوشيال ميديا.
1: وفي عالم السوشيال ميديا والترندات يلانا نشوف يعني آخر ترند معك.
0: لكل حدا عنده تيك توك بيستخدم التيك توك أو حتى الإنستغرام هذا الخبر أكيد مر عليهم أو حتى شافوا الفيديو. بقول لك إذا كنتوا من متابعين تيك توك أو إنستغرام فأكيد مر عليكم مؤخرا ترند جديد بيحكي إنه معلقة من زيت جوز الهند كل صبح ممكن تعطي أسنانكم أكتر بياض ونفس منعش وابتسامة مثالية. الترند هذا اسمه المضمضة بالزيت وهو عبارة عن تحريك زيت جوز الهند أو السمسم داخل التم لمدة بتتراوح من 10 ل 20 دقيقة قبل ما يتفوا ويغسلوا تمهم. ورغم أن الفكرة ممكن تكون جديدة بالنسبة للكثير من الناس إلا أنها في الحقيقة هي عادة قديمة كتير بترجع لمئات السنين وكانت جزء من ممارسات الطب التقليدي في الهند. لكن مع انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ البعض يتعامل معها وكأنها حل السحري لمشاكل الأسنان وهون بلش أطباء الأسنان يدقوا ناقوس الخطر. بس المشكلة كانت أنه كتير من الفيديوهات بتروج لهاي الفكرة على أنها بديل لتنظيف الأسنان أو لمعجون الأسنان وهو أمر برفض الأطباء بشكل واضح كلي. وبحسب المختصين ما في دليل علمي قوي حتى الآن يثبت أنه هاي المضمضة بالزيت أنها قادرة على تبييض الأسنان فعليا زي مواد التبييض المعروفة عند أطباء الأسنان. بس بالنهاية أكد المختصين أنه هاي المضمضة بالزيت ممكن تكون خطوة إضافية ضمن روتين العناية بالتم، لكنها بالتأكيد مش بديل عن فرشاية الأسنان أو الزيارات الدورية لطبيب الأسنان. يعني إحنا كلنا بنعرف إنه الزيت مهم إجمالاً للتم وللجسم ولكل مناحي أطراف الجسم، بس ما توقعنا إنه ندخل كمان بالترندات.

0: ومستمعينا ونكمل معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. إحنا كمان لنا بنحب نوجه التحية لرعاة برنامجنا اللي دايما هم موجودين معنا كمان في بانوراما طول فترة عرضنا لحلقات بانوراما رايا على مدار الأسبوع. بنوجه لهم التحية وبنحكي لهم يعطيكم العافية. كأنه احنا مركزين على العمل والموظفين اليوم,
1: لأنه احنا موظفين وبنشتغل,
0: صاير معنا اشي مش فاهمين, في تركيز عالي على الموظفين وعلى وعلى العمل.
1: هاي الاخبار بتلفت كل حدا بيشتغل, فبحب يسمع انه شو ممكن, ممكن هذا الاشي بيصير معي, لا ما بيصير معي, فبركزوا في هاي الاخبار من A to Z.
0: فيعني هاي هي قوة الجذب اللي عم نعمل لكم اياه بالاخبار بالعناوين.
1: طب احكي لهم اياه يا اسم الخبر.
0: هالخبر بالدنمارك, وموظفين باخدوا استراحة هدوء يومية. في بعض الشركات الدنماركية بدأت تجربة جديدة هدفها تحسين تركيز الموظفين وتقليل التوتر خلال ساعات العمل.
1: يعني حتى بيهتموا بالنفسية تبعت الموظف, صح؟
0: طبعا, يعني أي إشي سواء شغل, دراسة, بالبيت, بطلعاتك, النفسية ما كانتش مرتاحة, اعرف انه النتيجة حتكون
1: يومك كله خربان,
0: مش صح. والنتيجة ما حتكون زي ما انت بدك, يعني هاي حقيقة بأي اشي انت بدك تعمله بحياتك. حتى دايما نحكي للي الأشخاص الله معافينا والله يشفيهم اللي عندهم أمراض معينة, دايما نحكي لهم خلي نفسيتك منيحة, تلتين العلاج
1: نفسيا,
0: هو نفسيا,
1: صحيح.
0: فيعني هون بيحكي لنا بهالخبر إنه تجربة بتعتمد على تخصيص 15 دقيقة يوميا يطلب خلالها من الجميع الابتعاد عن الاجتماعات والمكالمات والإشعارات الإلكترونية. خلال هاي الدقائق بيقدر الموظف القراءة والتأمل, شرب القهوة بهدوء, أو حتى الجلوس دون القيام بأي شيء. إدارات الشركات المشاركة حكوا إنه النتائج الأولية كانت إيجابية, حتى إنه الموظفين صاروا يحسوا بشعور أكبر بالراحة والتركيز خلال بقية اليوم. الطريف إنه بعض الموظفين اعترفوا بأنه أصعب إشي ما كان الشغل نفسه هو الجلوس 15 دقيقة بدون ما يمسك التليفون. فيبدو أن الهدوء صار مهارة بيحتاج البعض أنه يدربوا عليها من جديد,
1: مع أنها الجملة هي واقعية والله. الهدوء مهارة لازم يدربوا عليها من جديد.
0: وكمان أنا عندي شغلة وتعليق لنا أنه تكون هاي 15 دقيقة مخصصة لإلنا من الإدارة, يعني أحسن من ناخدهم سرعة. بيكونوا بيخوفوا هذا 15 دقيقة,
1: 15 دقيقة
0: أي أنه خلص بيكون مخدينهم وإحنا مرتاحين.

0: ونروح لخبر جديد من كوريا الجنوبية. متاجر بلا صناديق محاسبة. تخيل انك تدخل على متجر تاخذ اغراضك وتطلع مباشرة بدون ما توقف على الكاشير ولا حتى تطلب محفظتك. هذا اللي صار بالضبط في بعض المتاجر الذكية بكوريا الجنوبية. الفكرة كانت بتعتمد على كاميرات وحساسات بتراقب المنتجات اللي بيختارها الزبون أثناء التسوق. أول ما يدخل الشخص بتم التعرف عليه عبر التطبيق الخاص في هذا المتجر، وبعدها ببلش بالتسوق بشكل طبيعي، ولما يجي بده يطلع النظام بيحسب تلقائيا كل المشتريات وبيخصم المبلغ من الحساب الإلكتروني. المسؤولين عن هذا المشروع بيحكوا أنه الهدف هو توفير الوقت وتقليل الازدحام خاصة خلال ساعات الذروة. أما الزباين فبعضهم وصف هاي التجربة بأنها مريحة جدا، بينما حكى آخرين أنهم لسه بيشعروا بالغرابة لما يغادروا هذا المتجر بدون ما يوقفوا أمام صندوق الدفع. بحس هذا الإشي لو صار عنا رح يكون كتير غريب.
1: يعني أنا بدي أحكي شغلة لانا، يعني عن جد ما حد يزعل مني هالتعليق اللي يعني بس لحد ما توصل عنا هاي الخاصية بيكون أصلا بكوريا الجنوبية صارت المشتريات وصلتهم على الدار.
0: عن جد بس هي الفكرة غريبة صح لو تصفني فيها شوي.
1: يعني هي أريح ممكن من صف الدور تستني على الكاش
0: بس
1: لحتى
0: أغلب
1: توصلي.
0: الناس حسوا يحكوا لك إحنا منحب التقليدي، بدنا واحد يوقف وهو يحاسبنا.
1: اللي بحب إنه مهو شوفي هلا بهاي المتاجر لما بدو ينعمل شغلة زي هاي أنا بحس إنه لازم الكاش التقليدي ما يروح اصلا، ما يكون نهائيا ما في كاش، لانه هاي بدك تدميها لكل فئات المجتمع.
0: انت
1: ما بتدميها لشريحه معينه، ممكن بتعرف تستخدم هاي الاجهزه، ممكن في كبار سن، في ناس ما بتقدر تستخدمها، في ناس ما بتشوف منيح تعمل هاي الاشياء، ممكن في اطفال. يعني انت هون عم تتعاملي مع كل شرائح المجتمع، فالكاش التقليدي انا بحس انه لو صارت هاي الخاصيه بكل مكان لازم يكون لو موجود واحد او اثنين على الاقل.
0: ممكن يكون في متابعه بس اظن انه هي حتصير نمط حياه عندهم، فهم حيكونوا متعودين على الالكترونيات بشكل عام، مش تمرحي حياتهم.
1: ممكن

0: مكملين مستمعينا معكم يعني من خلال جولتنا بالأخبار المنوعة عبر مختلف المواقع, كمان عبر radio.bs في الخبر موجود وقررت محكمة لندن العليا إلانا أنه بيير الابن الأكبر الوحيد للمغني البريطاني الراحل ليام باين سيرث ثروته كاملة, ثروة أبوه. طبعا هو الابن الوحيد عمره 8 سنوات وهلأ معه مصاري 27.8 مليون دولار, هو عمره 8 سنين
1: ولا إشي.
0: أنت كم معك؟
1: ما بقدر أحكي لك.

0: تأكيدا على هالخبر يلانا ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن وثائق الميراث المقدمة إلى محكمة لندن العليا إنه الابن الوحيد للمغني باين عضو فرقة One Direction اللي توفى أثر سقوطه من شرفة فندق في بوينتس آيرس عام 2024 وسيرث ثروته بالكامل واللي بتقدر بنحو 21 مليون جنيه استرليني و27 مليون دولار. يعني سلامة خيرك بس هيك الولد عمره 8 سنين
1: نياله واللي غير دروب وحب الشوق
0: وترك الورق واللي جلح دوب وليانا عشان يكون عندكم أمل ما تفقدوا الشغف ولا بأي شيء. عمره 8 سنين وربنا فتحها عليه فلسه في أمل. بنختم حلقتنا لليوم مع هذا الأمل ومعك لانا.
1: إن شاء الله نشوفكم بكرة بنفس الموعد. استنونا بأخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم ورح نكون معكم فيها أنا وأسماء.
0: إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. دعمك يكون حقيقي مش بس كلام، ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
3: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مستوطنون يعيثون خربا ودمارا في مركبة تابعة للمجلس القروي في رشيد الشرق بيت لحم. انتهاء مرحلة إدلاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشهادته في محاكمته التي استمرت سنة ونصف السنة وعقدت خلالها 98 جلسة شملت استجوابه من خلال محاميه عميد حدد واستجوابا مضادا من جانب النيابة العامة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة وذلك دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات. سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في 15 منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. محافظة القدس تحذر من خطورة التراجع التاريخي وغير المسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها، مؤكدة أن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على أداء دورها في حماية المسجد وإدارته. في تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها بأن المفتشون الأمريكيون سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، وطهران توافق على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث خلال لقائه سلطان عمان جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة، ويؤكد خلال لقائه وزير الخارجية العماني أهمية حرية الملاحة في هرمز. في حول طقس اليوم غدا الخميس يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس، إلى اللقاء.
2: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان.

0: والنفط
1: مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول ولمصانع عم تكبر ولبلد بدها توقف عإجريها.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا

0: تودوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM.

0: حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، أهلا ومرحبا بكم. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. في هذه الحلقة التعديلات الانتخابية نحو تمثيل أوسع ومؤسسات وطنية أكثر شمولا، يعني في ظل استمرار الفراغ التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006 وغياب مجلس تشريعي منتخب يمثل الإرادة الشعبية، عاد ملف الانتخابات العامة إلى صدارة المشهد السياسي مجددا عقب إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون يقضي بإجراء انتخابات المجلس التشريعي خلال المرحلة المقبلة، مرفقا بجملة من التعديلات الجوهرية على قانون الانتخابات، ما أعاد فتح النقاش حول مستقبل الحياة الديمقراطية وإمكانية تجديد النظام السياسي الفلسطيني. العديد من المحاور نناقشها مع ضيفي عبر الهاتف. سيد تيسير نصر الله، عضو مجلس ثوري لحركة فتح، أهلا بك سيد تيسير.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: والسيد عارف جفال، مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، أهلا بك سيد عارف. يعني دعني أبدأ معك سيد تيسير فيما يتعلق بالدوافع السياسية والوطنية التي استدعت إجراء هذه التعديلات على قانون الانتخابات تحديدا في هذا الوقت.
1: يعني أولا كل الاحترام والتقدير لكم على هذه الاستضافة، وأيضا على تناول هذا الموضوع الهام الذي يشغل الآن بال المواطن الفلسطيني في كل مكان. أعتقد أن الأيام والأشهر القليلة القادمة ستشهد حراكا داخليا فلسطينيا في الداخل والخارج من أجل هذا الموضوع الذي نحن بصدد يعني التركيز عليه في لقائنا هذا في محطتكم الرائدة. بينما يعني الدوافع التي أدت إلى يعني هذا المرسوم أو القانون، أعتقد أولا موضوع الانتخابات واختيار الشعب الفلسطيني لمجلسه التشريعي ولقياداته عبر صناديق الانتخابات، هذه يعني سنة حميدة، مهم جدا يعني أن نعمل دائما من أجل الاستمرار بهذا النهج مهما كانت يعني الظروف. المجلس التشريعي الذي يعني أجرى دورتين انتخابيتين عام 96 وعام 2006، يعني كان من المفروض أن يجري أيضا دورات أخرى، تم التأكيد يعني تحديد موعد عام 2021 من أجل إنجاز ذلك، ولكن يعني الظروف حالت دون ذلك وتدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح لسكان القدس بالمشاركة يعني أدى إلى تأجيل ذلك. الآن نحن في ظروف مختلفة بعد حرب الإبادة التي شنتها سلطات الاحتلال ضد شعبنا في غزة، وأيضا ما يجري في الضفة الغربية من تغول للمستوطنين واستفحال للاستيطان يحول دون إقامة دولة فلسطينية، إلا أن المتغير يعني الجديد هو اعتراف أكثر من 160 دولة في العالم، وهناك دول وازنة كبريطانيا وكذلك فرنسا الثانية اعترفتا بدولة فلسطين مؤخرا. هذا الاعتراف الكبير يعني جعلنا أمام مسؤوليات جديدة. هل نبقى يعني نعيش تحت يعني رحمة الاحتلال في كل شيء، أم أن نقدم خطوة إلى الأمام ونلقي حجرا في الماء الراكد؟ أعتقد أن يعني الظروف التي جعلت الأخ الرئيس أبو مازن يقدم على هذه الخطوة وتشكيل لجنة تحضيرية من أجل انتخابات المجلس الوطني بعد إصدار المرسوم، يعني هو الذي يعني هذا الاعتراف هو الذي حرك الرئيس من أجل إصدار هذا المرسوم. نعم. لأننا نحن الآن أمام العالم دولة، بغض النظر أننا دولة تحت الاحتلال وأن الاستيطان يأكل أرضنا وأن غزة ما زاد 70% إلى 60% منها محتل، إلا أن العالم ينتظر منا خطوة، لعل وعسى أيضا هو يقدم على خطوات من أجل يعني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات.
0: يعني سيد عارف، إلى أي مدى يمكن أن يسهم رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو في تعزيز تمثيل مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني؟
2: تحياتي لك والأستاذ تيسير مرة ثانية. طبعا مسألة 200 عضو من الداخل أثارت بعض النقاش السلبي بأنه العدد كبير من 132 ننتقل ل 200 عضو، وبالتالي أثر ذلك على الموازنة العامة وغيرها. أنا بالنسبة إلي، بما أنه تم تحديد هذا الرقم بشكل انتخابي فهو إيجابي. يعني إحنا لأول مرة رح يكون عدد المنتخبين بالمجلس الوطني عبر صناديق الاقتراع أكبر من عدد المعينين، لا كانت عندنا بانتخابات 96 ولا بال 2006، وبالتالي هذا العدد والنسبة المئوية من المنتخبين بعتقد تمنح شرعية لهذا المجلس أكثر مما هو موجود. وإحنا بجوز في هاي المرحلة بحاجة لتقوية الشرعية الوطنية بكل الطرق الممكنة، لأنه المواجهات اللي بنواجهها كبيرة. وبعتقد أنه حتى مسألة المرسوم تأخر شوي، كنا بنأمل أنه يصدر هذا المرسوم قبل تشكيل ما يسمى مجلس السلام للتأكيد على وحدة الشعب في الضفة وغزة وفي الشتات، يعني إجهاض أي محاولات للمس بوحدتنا. المسألة الثانية، هذا العدد وما رافقه من تعديلات على القانون، سواء ما تعلق بالشباب أو نسبة الحسم أو المرأة، بعتقد هي بتصب في خانة إيجابية لتوسيع التمثيل الشعبي في هذا المجلس، بتتيح المجال لكل الأطراف إنها تتنافس عبر صندوق الاقتراع، وبالتالي مش راح نشوف في هيئاتنا الوطنية هيئات غير منتخبة. بعكس الحالة الموجودة اليوم، بجوز مسألة الاستكانة إلى مسألة التعيين صارت سهلة، وهذا أفقد الدور التمثيلي الوطني للمنظمة أمام مختلف الفئات، سواء كانت هاي الفئات صغيرة أو كبيرة، لأنه عدد الناخبين عندنا اللي وصلوا سن الاقتراع ما بعد آخر انتخابات بيمثل أكثر من 60% من سجل الناخبين. يعني هذا أنه مصادرة لهذا الحق، وبالتالي هذه فرصة. وبشارك الأستاذ تيسير أنه هاي تتطلب حراك مجتمعي واسع، هذا حق للناس، وبالتالي هذا الحق أجى اليوم. وأي انتخابات بغض النظر عن الملاحظات اللي بثيرها كثير من الزملاء والمحللين، أي انتخابات أفضل من لا انتخابات، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه هاي فرصة وعلينا اغتنامها حتى النهاية. ومطالبتنا بشكل واضح أنه الرئيس يصدر مرسوم خاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية منفصل عن المجلس الوطني، لا الاعتبارات القانونية اللي بتحكم الطرفين.
0: نعم سيد تيسير، ما الآليات الكفيلة بضمان مشاركة أو مشاركة فاعلة للشباب بعد خفض سن الترشح؟ يعني هل البيئة السياسية الحالية مهيئة لذلك؟ يعني المشكلة ليست في غياب الانتخابات فقط، وليست في خفض سن الترشح فقط، بل في محدودية حضور الشباب في المواقع القيادية داخل المؤسسات وأيضا الأحزاب.
1: يعني أولا دعيني أرحب وأحيي صديقي الأخ عارف، ويعني على أيضا وجهة نظره الموضوعية جدا في تناول هذا الموضوع. وأعتقد أن المرسوم أعطى مساحات واسعة، وهناك شيء جديد يعني غير تقليدي في هذا الأمر. أولا كنا نعرف أن المجلس الوطني الفلسطيني يتم تشكيله عبر يعني كوتة الفصائل والاتحادات الشعبية والمستقلين، يعني هذه الفئات الثلاثة هي التي تعبئ عضوية المجلس الوطني، وغالبا ما يتم ذلك كله عبر التعيين. يعني وإن كان هناك اتحادات شعبية تجري انتخاباتها، ولكن يعني قد يتم يعني الحديث حول ترسيل ذلك بشكل حقيقي يعني للمواطنين الفلسطينيين. الآن يعني مجلس وطني يجمع بين يعني مهام نيابية وكذلك مهام تشريعية، هكذا فهمت أنا. أرجو أن يصوبني أخي عارف إن كان كلامي غير دقيق، إن أن يعني مجلس وطني ومن 350 عضو 200 في الضفة وغزة والقدس يتم إجراء انتخابات في تلك المناطق، انتخابات عامة تمثيل نسبي كامل، لذلك إذن هناك قوائم قد تختفي نظرية أو يعني الأسلوب السابق بأن هناك كوتا للفصائل، كل يعني فصيل يريد أن ينافس في هذه الانتخابات عليه أن يقوم بتقديم قائمة أقل شيء 20 عضوا، ويعني أيضا سيكون هناك كما ذكر الأخ عارف وأجاب على سؤالك أن هناك تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب. أولا تخفيض سن الترشح ل 23 عام، هذا يعطي فرصة كبيرة للشباب لتشكيل قوائم لهم. وأيضا هناك تمثيل للمرأة، أن كل يعني اثنين والثالثة امرأة وهكذا.
0: ولكن ما الآليات يعني أستاذ تيسير اسمح لي، ما الآليات التي تضمن، أنا ذكرت يعني وقلت لك بأنه هناك خفض لسن الترشح، هناك تمثيل للمرأة، ولكن ليست هذه هي الإشكالية في الحقيقة. في الحقيقة الإشكالية تكمن في محدودية حضور الشباب أو حتى النساء في المواقع القيادية داخل المؤسسات وداخل الأحزاب. هل من آليات قد تضمن أن يكون لهم حضور حقيقي فاعل ومؤثر في المواقع القيادية؟
1: نعم، يعني هناك فرصة بالإمكان استغلالها، وأن كل القوائم التي ستتشكل يعني أولا هي مجبرة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30%، هذا يعني لا غبار عليه ولا أحد يستطيع أن ينقض ذلك، وأعتقد أن ذلك أيضا تماشى مع كثير من الملاحظات التي كانت تضعها الأطر النسوية في لقاءاتها وتوصياتها، أنها تريد أن يكون هناك تمثيل وازن للمرأة بما أقر المجلس الوطني والمجلس المركزي بأن لا يقل عن 30%. بالنسبة للشباب يعني أيضا إن لم تضع الفصائل أو الكتل الانتخابية يعني شبابا فيها، فأعتقد أنها ستكون ضعيفة، وإن يعني كان ذلك لدى البعض ممكنا، فأعتقد بأن للشباب أيضا فرصة لأن يشكلوا قوائم لوحدهم، وأعتقد أن هناك البعض بدأ يتحدث عن هذا الأمر، وهناك اتصالات، هناك لقاءات ترتيبة من أجل أن تكون قوائم شبابية. فلذلك أعتقد أن هذا القانون يتيح المجال في يعني لمشاركة واسعة وتمثيلية حقيقية للشباب الذين يعني هم بناة المستقبل والغد.
0: نعم سيد عارف، إلى أي مدى يحقق خفض نسبة الحسم إلى 1% توازنا بين توسيع المشاركة السياسية والحفاظ على فاعلية المجلس التشريعي واستقراره، وكيف؟
2: يعني مسألة الاستقرار هي جاية من نظام المجلس التشريعي نفسه، وأما تعدد القوائم في المجلس أنها بتمس بالاستقرار، هاي مسألة يعني قانونية وسياسية خلافية في كل العالم، وبالتالي نسب الحسم بالعدد تعمل بناء على البيئة، يعني أي نظام انتخابي يصمم بناء على البيئة الموجودة. إحنا على الأقل بيئة عنا بيئة تعددية، ما في عنا نظام الحزبين، وبالتالي نلجأ لنسبة حسم عالي. تخفيض نسبة الحسم أنا بعتقد ما بتترك مجال لأي حدا يكون برا مجلس، إذا يعني أحسن استغلال آلية تشكيل القائمة، وأي حدا يعني بيخسر بيكون تحضيراته وامتداده ودوره في المجتمع انتهى، أنا هيك اعتقادي على الأقل بالفصائل الموجودة. يعني أي فصيل ما بيجيب نسبة 1%، وهي نسبة معقولة جدا جدا، يعني ممكن يأثر يعني كل تأثيرها إيجابي وليس سلبي. بالتالي أنا اعتقادي إنه أول شيء عدد القوائم اللي راح يترشح لهذه الانتخابات راح يفوق ما ترشح للانتخابات 21 و 36 قائمة. راح تكون في تنوع في تعدد مبادرات مختلفة. بتمنى أن كلها تكون مبادرات وطنية وليست جهوية، بمعنى تشكيل قوائم في مناطق محددة، لأنه نسبة الحسم أو القانون ما حدد عدد دوائر يجب أن يتشكل منها أي قائمة. على الأقل نعتقد أن هاي ممكن تكون جزء من مدونة السلوك اللي ممكن نبادر إلها في المرحلة القادمة، لأن تكون كل قوائمنا قوائم على المستوى الوطني، أن تضمن على الأقل 6-7 محافظات في الوطن من الضفة وغزة. بدناش قائمة تطلع فقط باسم غزة لوحدها، أو قائمة تطلع باسم الخليل لوحدها وغيره وغيراته. مسألة في جزئية صغيرة في مسألة الشباب طرح فيها الأستاذ تيسير، أنا ملاحظتي على الانتخابات المحلية أن الشباب استغلوا الفرصة، وبالتالي ترشح عنا 178 شاب من سن 23-25، كانت فرصة استغلوها الشباب رغم كل الظروف اللي مرت فيها الانتخابات المحلية، و 9% منهم حققوا نجاح.
0: نعم.
2: في ظرف ان احنا في عنا اشكالية في الوطن بصراحة بظل غياب الانتخابات العامة. في مزاحمة اجيال، يعني شفنا في بلدية البيرة مثلا جيل الثمانينات بتنافس مع جيل العشرينات والثلاثينات، وبالتالي لانه ما كان في انتخابات عامة، كثير من الشخصيات اللي كان ممكن تترشح للانتخابات العامة لو كانت وافقة فيها ما ترشحت للانتخابات المحلية، وبما فيها مدينة نابلس. يعني احنا رئيسة بلدية نابلس كانت مرشح لقائمة حركة فتح للانتخابات اللي ألغيت بال21، وبالتالي هاي المسألة يعني ما بلاش نحاكمها لدورة انتخابية واحدة. وعلى الشباب أنا مع أنه انتزاع حقهم، انتزاع ما حدا راح يمن عليهم من الأحزاب، إذا لم يستطيعوا تشكيل قوى ضغط داخل الأحزاب أو عبر مبادرات مستقلة، لا أنهم يحصلوا على نسبة على الأقل تعكس نسبتهم في المجتمع تمثيلا في البرلمان القادم.
0: طيب، وماذا بشأن سيد عارف التعديلات الجديدة؟ يعني إلى أي مدى تسهم في تعزيز تمثيل النساء داخل المؤسسات المنتخبة؟ وما المطلوب برأيك لضمان أن تكون مشاركتهن مؤثرة وفاعلة؟
2: يعني أكيد البرلمان راح تكون مختلفة كثير عن التجربة الماضية. للأسف إحنا تجربة المجلس التشريعي الثاني ما نضجت، وما استطعنا أنه نقطة ثمار ارتفاع العدد فيها في ذلك الوقت بسبب تعطل أعمال المجلس التشريعي. أنا بعتقد فرصة النساء في البرلمان تختلف عن الهيئات المحلية، لأن البرلمان جلساته مسجلة تبث مباشرة للجمهور، إمكانية التواصل في القضايا العامة، وبالتالي كل حزب أو كل قائمة بدها ترشح مجموعة من النساء بدها تتأكد أن هاي النساء عندها الغير عن البعد الشعبي والحضور الشعبي، عندها القدرة أنها تكون ممثلة لهاي الكتلة أو هاي القائمة في برلمان دوره تشريعي ورقابي، وبالتالي طبيعة الدور مختلف. رح نشهد رح توفر الانتخابات فرصة لظهور قيادات نسوية مختلفة عن الموجود اليوم، وهي فرصة للصبايا الصغار انهم ينتزعوا هذا الحق، لانه في عندنا كمان زي ما حكينا مزاحمة الاجيال في البلديات او في الشأن العام، ليس فقط حكرا على الرجل، ايضا هي المرأة، لانه في عندنا قيادات نسوية ايضا اصبحت هي الوجوه المألوفة من سنوات طويلة. والانتخابات بتمثل فرصة لظهور قيادات جديدة ليس فقط بالبعد النسوي البحث، لكن بالبعد الوطني ضمن التمثيل النساء وفهمهم ودورهم وكل ما ينعكس على دورهم في المجتمع.
0: نعم. سيد تيسير، يعني كيف يمكن ترجمة فكرة تمثيل الفلسطينيين في الشتات ضمن بنية مؤسسية أو برلمانية مستقبلية تحافظ على وحدة التمثيل الوطني؟
1: يعني هاي إشكالية. يعني أنا يعني نتحدث الآن عن الإيجابيات وكيف ننجز يعني كشعب فلسطيني هذا الاستحقاق، ولكن نحن أيضا لا نضع رؤوسنا في الرمال. هناك إشكاليات تعترض طريقنا، يعني سواء هنا في الضفة وغزة والقدس كيف نجري ذلك، وما هي الإرادة السياسية التي ستتوفر لدى المجتمع الدولي من أجل فرضها أو فرضها على هذا الاحتلال لإنجاز ذلك. وكذلك أيضا في الشتات، لأن هناك 150 عضوا يعني من أعضاء المجلس الوطني الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم أو التوافق عليهم في الخارج، وهذه أيضا تتعلق بنسبة يعني عدد الفلسطينيين في تلك الدول. وكما يعني أعلنت اللجنة التحضيرية للانتخابات المجلس الوطني، فإنها يعني حيثما أمكن الانتخاب أو أن يكون هناك يعني مجمع انتخابي في أي دولة سيتم ذلك، وإن لم نستطع فسيكون هناك توافق على اختيار يعني من يمثل هذه أو هذا الجمهور الفلسطيني، المواطنين الفلسطينيين في تلك الدول وفق نسبة وتناسب. يعني قلنا أولا نسبة الحسم 1%، ولكن أيضا سيكون هناك يعني تمثيل لعدد الفلسطينيين. مثلا في لبنان على سبيل المثال، إن كان كل 50,000 مواطن فلسطيني في لبنان لهم مقعد، إن كان العدد مثلا 200,000 على سبيل المثال كله أمثلة، يعني سيكون للبنان مثلا 4، وهكذا في سوريا وهكذا في مصر وفي الدول الأخرى. ووفق أيضا نظام الدول نفسها، يعني هل نستطيع أن أو هل توافق على إجراء انتخابات في ساحاتها، أم أننا يعني بصدد أفكار إبداعية نختلقها من أجل أن نمثل يعني كافة الفلسطينيين في الشتات يعني في هذا المجلس. فلذلك هناك تحدي كبير في الخارج لإنجاز هذه المهمة، وأعتقد أن اللجان التي تشكلت من قبل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني ستبدأ زياراتها ولقاءاتها في الخارج في دول التي يقيم بها الفلسطينيون بعد يعني فترة قصيرة. ولجنة الانتخابات المركزية هي المخولة بحكم القانون ومرسوب الأخ الرئيس أبو مازن أن تجري يعني هذه الانتخابات ويعني وأن تشرف عليها في الخارج وفي الداخل أيضا. لذلك هناك يعني عمل دؤوب ومضني ينتظرنا كفلسطينيين لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني رغم كل التحديات التي تواجهنا.
0: نعم سيد عارف، هل يمكن لمؤسسات منتخبة تتمتع بشرعية شعبية متجددة أن تلعب دورا أكثر فاعلية لربما في قيادة جهود إعادة إعمار قطاع غزة وحشد الدعم الدولي؟
2: طبعا يعني مسألة وجود جسم تمثيلي يحظى بشرعية شعبية أكيد بقدم طمعا إلى الناس. اليوم في كثير انتقادات للأليات حتى لمسألة المساعدات الإنسانية وسوء الاستخدام اللي بتمارسه كثير غير عن أطراف الدولية اللي مارست القتل. لا، في حتى أطراف تحظى بنسبة نوعا ما من المصداقية، لكن في إشكاليات كثيرة حصلت خلال المرحلة الماضية، وبالتالي وجود جسم بدافع عن حق الناس وبالوصول إلى الخدمات وإعادة الإعمار بكرامة طبعا تحفظ كرامتنا كشعب فلسطيني مسألة في غاية الأهمية. الحكي مع العالم أيضا، إحنا للأسف خلال السنوات الماضية صرنا كأنه في عنا نظام مغلق ونتعامل معه على هذا الأساس وليست هيئات منتخبة. وجود هيئة منتخبة تعطي شرعية لنظام بانفتاح لمؤسساتنا الوطنية كلها وليس فقط مكتب الرئيس، بتعطي الحكومة اللي جاية عبر ثقة برلمان، بتعطي حتى الإصلاحات المطلوبة بكافة المجالات لما تحظى بثقة البرلمان. وخيرا فعلت السلطة أنها أجلت مثلا قانون الأحزاب والدستور المؤقت إلى ما بعد الانتخابات، لأنه هاي القضايا بحاجة لكل شكل ممكن من الشرعية حتى فعلا تكون معبرة عن إرادة الجمهور وليس فقط معبرة عن إرادة مجموعة بسيطة أو صغيرة من الناس. في ملاحظة صغيرة على مسألة الانتخابات والخارج. أنا يعني بجوز معلن منا سابقا أنه مسألة الانتخابات والخارج مسألة معقدة تقنيا. أنا ما بحكي سياسة هلا، تقنيا هي مسألة شبه مستحيلة في ظرف زمني قصير، وبالتالي نظل نقول حيثما أمكن في انتخابات في ظرف بسيط بما فيها موقف لجنة الانتخابات اللي اعتذرت عن الدور المسند لها في الانتخابات الخارج، لا تقنيا كمان لأنه إعداد سجل الناخبين للفلسطينيين بالخارج ضمن الأسس المعتمدة لسجل الناخبين نقي ومعبر عن الجمهور شبه مستحيل في الخارج، وتحتاج سنوات وليس أشهر أو أيام حقيقة. وبالتالي إحنا أمام خيارين في الانتخابات الخارج، إما المجمعات الانتخابية وهي بحاجة فعلا تعكس إبداع فلسطيني في هذا الموضوع بإشراك أكبر عدد ممكن من الناس، وإذا كان إحنا اعتقادنا أنه يجب أن تكون نسبة المجمع الناس الموجودين بالمجمع تتناسب مع عدد المقاعد اللي بتحظى فيها كل دولة حتى فعلا نوصل لأكبر نسبة ممكنة. مسألة آلية انتخاب ومسألة التمثيل النسبي أيضا هي بجوز بحاجة لمراجعة. أنا يعني مسجلين مجموعة ملاحظات للأسف ما كان في مجال أنها تتضمن بالقانون اللي نشر، إلها علاقة يعني كيف المجمع بده ينتخب. مسألة التمثيل النسبي، هل بدنا نستخدم التمثيل النسبي أيضا بالمجمع انتخابية أم رح نستخدم نظام آخر؟ هاي مسألة تقنية للأسف لم تعالج بدقة وبشمولية خلال المرحلة الماضية، لأنه اللجنة كانت مغلقة بتشكيلتها ما بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية أكثر من انفتاحها على المجموعات، مع أنه احنا قدمنا بعض الرؤى خلال عملها جزء أقل فيه وجزء لا. نتأمل أنه يتم معالجة هاي القضايا قبل الشروع بعمل اللجان في الخارج على الأقل.
0: نعم سيد تيسير، إلى أي مدى هذه التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات تعكس توجها جادا نحو توسيع المشاركة السياسية، أم أنها تعكس محاولة لربما لإعادة هندسة المشهد السياسي الفلسطيني بما يضمن إعادة إنتاج موازين القوى القائمة؟
1: يعني اولا يعني كان هناك ملاحظات نقديه من يعني مختلف فئات الشعب الفلسطيني على تمثيل الاحزاب. البعض كان يعني ينتقد ان تمثيلنا ليس لديه قاعده جماهيريه ولكنه يمثل في اللجنه التنفيذيه للمنظمه يعني تمثيلا وازنا قد لا يتناسب مع حجمه الجماهيري. أنا أقول أن أحد الميزات الإيجابية يعني رغم أن ذلك يعني سينكب يعني المعادلة القديمة يعني التي كانت سائدة منذ تشكيل المنظمة عام 64 حتى الآن. نحن في بصدد قانون جديد سيعطي فرصة لقوى مجتمعية يعني جديدة كي تمثل، قد تكون يعني إحدى الثغرات التي يعني لما تطرق لها أنا وأخي عارف أن يعني التمثيل النسبي الكامل ليس فقط تمثيلا فصائليا وإنما قد يكون تمثيلا جغرافيا مناطقيا عائليا عشائريا، يعني أي فئة تستطيع أن تحصل على 20 مقعد يعني 20 مرشح يعني تستطيع أن تنجح. لذلك كانت تكون هناك تغييرات جوهرية في النظام السياسي الفلسطيني السائد منذ عام 1964، وهذا نسب للمعادلة القديمة. إذا قرأت على الأصيل المرسول الذي صدر كان هناك يعني نقاشات قبل إصداره بعد أن يعني تمت الاتفاق على القانون نفسه، يعني منحت مؤسسات المجتمع المدني والفصائل والقوى الأخرى يعني حق إبداء الرأي وفي ملاحظات كثيرة وفي بعضها كما ذكر الأخير فلم يؤخذ البعض الآخر، ولكن بالمجمل أنا أعتقد أن هذا يعني قانون عصري قادر على زيادة نسبة التمثيل في هذه المؤسسة يعني التشريعية والبرلمانية الفلسطينية يعني مجلس وطني. وهنا يعني يحمل صفة يعني مجلس وعضو مجلس وطني بالإضافة إلى عضو مجلس تشريع من سينتخب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 أو عام 67. ومن شأنه فعلا أن يوسع دائرة التمثيل التي يعني ركزت عليها في أكثر من مرة بشباب أو مرأة أو قوى سياسية أو قوى مجتمعية. يعني سيكون هناك تنافس كبير في هذا الشأن. القوى السياسية التي لا تحظى بجماهيرية عالية أعتقد أنها أمامها خيارات إما أن تأتلف أو أن تأتلف مع قوى أخرى أو مع قوى مجتمعية أخرى حتى تضمن يعني حضورها انتخابها في البرلمان الفلسطيني الكامل.
0: نعم سيد عارف، يعني لطالما ارتبطت الانتخابات باعتبارها أحد أهم أدوات تجديد العقد الاجتماعي بين المواطن ومؤسسات الحكم، في الحالة الفلسطينية إلى أي مدى يمكن الانتخابات جديدة أن تعيد بناء ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، خاصة في ظل تراكم الأزمات السياسية، الانقسام، تراجع ثقة الشارع بالفاعلين السياسيين؟
2: يعني أنا بعتقد هي الوسيلة الوحيدة، الانتخابات الوسيلة الوحيدة اللي وصلت لها العلوم السياسية الحديثة لمنح الشرعية. وبالتالي علينا شغلتين، أول إشي ضمان أنه المشاركة الفاعلة بهاي وأكبر نسبة ممكنة من الجمهور يشارك بهاي الانتخابات، هذا تحدي أول. والمسألة الثانية هو ضمان واستمرارية دورية الانتخابات. إحنا مرات بنحاكم تجربة قصيرة وكأنه ننسى أنه إحنا مرينا بصح كان عندنا مجلس تشريعي ثاني مجمد وفشل بأنه يقوم بدوره، لكن عندنا إرث في مجلس تشريعي الأول. أنا كحدا يعني عاصر وعنصر فخور بهاي التجربة وعلينا أن نستعيدها. وأنا نصيحتي لكل الشباب أنه يرجعوا ويشوفوها مسجلة في أرشيف المجلس التشريعي حتى يشوفوا لما بيكون عندنا برلمان فاعل مستوى الثقة اللي كان بحظى فيها الأعضاء في مناطقهم وفي تفاعلهم مع الجمهور مبني على مدى تواصل العضو، رغم أن العضو ما كان يقدم خدمات مباشرة للناس كونه تشريعي، لكن كان بيمثل روحهم في هاي الجلسات التشريعية ويعكسها عبر تشريعات وسياسات حكومية مختلفة. بالتالي أنا بعتقد أنه بالعكس هذا المنفذ الوحيد إلنا لتعزيز شرعية مؤسساتنا الوطنية اللي بتواجه أصلا يعني مخاطر جمة، سواء ما تعرضت له في قطاع غزة ومسألة مجلس السلام أو ما تتعرض له في الضفة الغربية من خلال سياسات سموتريش وبن غفير والخنق الاقتصادي اللي بيمارسه، لا يعني الممارسات مستمرة من 4 سنوات من هاي الحكومة الصهيونية لإضعاف المؤسسة الوطنية وتعريتها أمام الجمهور.
0: طيب هل التحدي
2: نعيدها هاي الشرعية؟
0: نعم، هل التحدي الحقيقي اليوم سيد عارف يكمن في تنظيم الانتخابات بحد ذاته أم في قدرة النظام السياسي الفلسطيني على إنتاج مؤسسات منتخبة تتمتع فعلا بالاستقلالية والقدرة على تمثيل الإرادة الشعبية؟
2: يعني مسألة إعادة إنتاج أو هندسة، أنا بصراحة ما بعتقد أنه فلسطينيا نجح أي زعيم فلسطيني بهندسة المخرج الانتخابي. يعني ما بدنا نقيس مسألة الانتخابات المحلية على الانتخابات العامة. يعني بال 96 88 عضو كان الأغلبية العظمى منهم من حركة فتح، أسقطوا للرمز أبو عمار حكومة وعملوا مساءلات مجموعة كبيرة من النواب ومثلوا المجتمع، رغم أنه كان في تخوف أنهم بعكسوا نفس الحزب وإلى آخره. وبالتالي هاي المسألة حتى بالانتخابات التشريعية 2006 كان كثير من الناس بتوقع نتيجة وطلعت النتيجة مخالفة تماما. وبالتالي ما بعتقد أنه الفرصة الآن أمام أي زعيم فلسطيني أنه هو يهندس المؤسسة كما يريد، سواء عبر شرط سياسي كما علق البعض أو غيره. وأنا بعتقد أنه أي برلمان قادم راح يمنح شرعية أكبر كثير من الحالة اللي احنا موجودين فيها. عشان هيك أنا بعتقد مرة ثانية هاي فرصة وعلينا أن نغتنم الفرصة ونقف حتى ضد أي حد بحاول أنه يوقف العملية الانتخابية زي ما صار بال21، لأنه إضافة للاحتلال وتحدياته في عنا تحديات داخلية، لأنه في عنا كمان أصوات اللي هي ضد العملية الانتخابية ما بدنا ننكرها.
0: طيب يعني دعني هذا السؤال أود أن أسمع رأيكما فيه. سيد تيسير أبدأ معك بالتحديات لربما التي قد تواجه تنفيذ الانتخابات خلال المرحلة المقبلة على المستوى السياسي الميداني والقانوني كذلك.
3: يعني استمر أجلاً أجل الموعد تم تحديده في المرسوم 1/11/2026. أعتقد أن هذا يعني يجب أن يكون تاريخاً مقدساً للشعب الفلسطيني لأهمية ما نحن مقدم عليه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، لأنه هل الواقع الذي نعيشه يعني يرضينا مثلاً عدم وجود مجلس وطني تشريعي فاعل يمثل الشعب الفلسطيني وأن نبقى يعني إذا كنت تبقى عدد في مجلس تشريعي؟ لو سألتني هل أنت راضي عن أن لا يوجد هناك مجلس تشريعي يشرع الشعب الفلسطيني وأن يبقى الرئيس رئيس السلطة والمنظمة هو الذي يقدم ويعطي ممثلين في كل يعني فلسطين؟ أقول لك لا، أنا لا راضي وأتمنى أن يكون هناك فعلا مجلس تشريعي. هذا أمر في غاية الأهمية، ولكن أيضا التحديات يعني هناك ما زال الاحتلال. يعني قلت أنا في عام 2020 كان موضوع القدس، البعض قال أن هذه شماعة، ولكن يعني نحن في فتحنا نقول أنه لم تتبات من القدس كما جرى في 2006-2005-2006. فلذلك يعني كنا نقول هذا من أجل أن يحمل أي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي هذا الملف على يعني طاولة الاحتلال ويضغط عليه من أجل الموافقة. الآن يعني الأمور حتى الآن غير واضحة، يعني لا على الصعيد السياسي وهناك انغلاق سياسي كامل، ولا على الصعيد يعني إنهاء الاحتلال ورفع القيود وتحسين الوضع الاقتصادي وضبط الضفة بغزة. هناك آليات حقيقية تبرر من هذا الاحتلال إذا أراد المجتمع الدولي، يعني كما يقول البعض أن هذه استحقاقات دولية ما نقول به، إن كانت استحقاقات دولية ولكننا نحن مقتنعون بها بأنها ذات فائدة لنا. كان يعني هذا مطلب دولي، فعلى العالم الآن يعني أن يحمل يعني هذا الملف أيضا وأن يبقى فوق عن حل لكل الإشكاليات التي ستواجهنا. وأن أعرف صعيد الضفة وغزة القدس وكيف نقدر نزوره عبر قوائم تمثيل مصري كامل أو في الخارج أيضا عبر التوافقات التي ذكرتها، ولا أريد أن أكرر الكلمة التي من تؤجب أخي مارس أيكما أمكن.
0: نعم سيد عارف، برأيك ما التحديات التي قد تواجه تنفيذ الانتخابات في المرحلة المقبلة؟ وهل الأول من نوفمبر هي يعني هذه المدة كافية لإجراء الانتخابات في حال يعني تم تأكيد هذا التاريخ؟
2: يعني أنا مسألة الموعد بصراحة أنا بعتقد أنها مبكرة بعد غياب كل السنوات هاي عن الانتخابات. بعتقد أنه بحاجة لفترة أطول. أول شيء هاي الحكومة الصهيونية اليمينية الفاشية التعامل معها ما بعتقد أنه اللي اشتغلت السنوات كلها لإضعاف السلطة الوطنية أنها معنية بمنح شرعية لهذه المؤسسة، وبالتالي راح تعمل كل جهدها للتعطيل. بنعرف أنه المجتمع الصهيوني رايح لانتخابات بشهر أكتوبر، وبالتالي أي تعديل على الحكومة لن يتم إلا مع شهر ديسمبر القادم. هذه المسألة الأولى متعلق بالموعد. يعني أنا لو تسأليني عن الموعد المناسب بقول لك ما بعد بداية العام، يعني يكون أكثر معقولية في أنه حتى المجتمع الدولي لو يضغط مع هاي الحكومة اليمينية بعتقد أنه فرصه معدومة. المسألة الثانية في تحديات تقنية، مسألة سجل الناخبين مع قطاع غزة، خصوصا أنه لجنة الانتخابات فقدت كل مكاتبها في القطاع، وبالتالي إعادة العمل إلى مكاتبها والقيام بالعملية الانتخابية أسوة بالضفة الغربية ومسألة القدس أيضا، هاي تحديات تقنية لدى اللجنة. مسألة تنقل المرشحين، يعني المفروض أن نكون طالما نحكي عن قائمة وطنية نكون المرشح اللي من قطاع غزة قادر للوصول إلى الضفة والعكس صحيح، أو القادر للانتقال من الخليل إلى نابلس ومن نابلس إلى الخليل. هاي مسألة يعني كلياتها بحاجة لتذليل عقبات حتى نستطيع الوصول. في قضايا بجوز جربناها بالانتخابات المحلية أنه لجنة الانتخابات اضطرت تلف على الناس اللي عنده قلم، يعني تشحن أقلام لأنه لم تستطع لا المؤسسات الدولية ولا غيرها أنها حتى لا إيصال الورق أوراق الاقتراع إلى دير البلح ولا نسرة الأقلام. وعملت اللجنة جهود جبارة، لكن هذا الحكي كمان في عنا مجلس سلام اليوم تشكل عبر مجلس أمن بحاجة لتحديد الأدوار. يعني كمان اللجنة الفلسطينية اللي شكلت في القطاع وعلاقتها بالمجلس التشريعي، هاي القضايا بعتقد من التحديات اللي راح تواجهنا. مسألة القدس في جزء من القضايا ممكن العمل على تقديم رؤى وطنية له عبر حوار حقيقي، وفي بعض القضايا بعتقد بدون ما المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته راح تكون أمام أزمة في أي انتخابات قادمة.
0: نعم، شكرا لكم سيد عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، وشكرا لك سيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
5: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية، حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. استشهاد الشاب محمد ناظم عزات زايد 29 عاما متأثرا بجروحه اليوم إثر إطلاق قوات خاصة إسرائيلية مستعربين النار عليه عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غرب جنين. قوات الاحتلال تخطر اليوم بوقف البناء في 15 منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. القناة السابعة العبرية تكشف أنه تقرر من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة إعلان 465 دنما في منطقة قرب رام الله كأراضي تابعة للدولة، أي مصادرتها لصالحها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو الحكومات إلى فرض ضرائب على أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري بعدما حققت أرباحا إضافية بلغت 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت،
1: من

0: وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون الدم والنفط والصادر عام 2000 ميلادي، يأخذنا الباحث مايكل تي كلير في رحلة تحليلية مشوقة داخل واحدة من أخطر معادلات العصر الحديث، علاقة الولايات المتحدة بالنفط المستورد وكيف تحولت هذه العلاقة إلى قضية أمن قومي وسياسة خارجية وصراعات دولية. ويبدأ الكتاب من فكرة بسيطة لكنها عميقة، كلما ازداد اعتماد دول كبرى على مصادر الطاقة الخارجية زادت حاجتها للتأثير في مناطق الإنتاج، حتى ولو أدى ذلك إلى تدخلات سياسية أو عسكرية. ومن هنا يرسم المؤلف صورة واضحة لكيف أصبح النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية فحسب، بل عنصرا حاسما في رسم القرارات الاستراتيجية الأمريكية حول العالم. وينتقل الكتاب ليكشف كيف دفعت الحاجة إلى الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع حضورها في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وغيرها من جغرافيا العالم، وما ترتب على ذلك من تحالفات معقدة وصراعات متكررة. كما يناقش الكتاب التكاليف غير المباشرة لهذا الاعتماد، ومنها ما قام على التوترات الجيوسياسية وصولا إلى الأزمات الأمنية وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار في مناطق الإنتاج في العالم. وبأسلوب يجمع بين التحليل السياسي والسرد التاريخي، يوضح الكاتب أن مشكلة النفط ليست فقط في سعره أو توفره، بل في ثمنه الخفي الذي تدفعه الدول الكبرى من خلال التورط أو التوريط في نزاعات بعيدة وتأثيرات تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. في الختام يقدم الكتاب رؤية نقدية جريئة قائمة على مفهوم ما يعرف بأمن الطاقة، قائلا بأن ليس هذا النوع من الأمن مجرد مسألة اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية، بل هو وبصورة متكاملة عنصر يشكل السياسة العالمية ويعيد رسم خرائط القوة والنفوذ، وأن الاعتماد المفرط على النفط المستورد قد يضع الدول أمام تحديات استراتيجية طويلة الأمد. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. استشهاد الشاب محمد ناظم عزات زايد 29 عاما متأثرا بجروحه اليوم إثر إطلاق قوات خاصة إسرائيلية مستعربين النار عليه عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غرب جنين. قوات الاحتلال تخطر اليوم بوقف البناء في 15 منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص. القناة السابعة العبرية تكشف أنه تقرر من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة إعلان 465 دنما في منطقة قرب رام الله كأراض تابعة للدولة، أي مصادرتها لصالحها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو الحكومات إلى فرض ضرائب على أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري بعدما حققت أرباحا إضافية بلغت 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: نأتيكم بآخر الأخبار أولاً بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

يوميا على رايا اف ام.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أخبار، فيديو، عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.

0: الساعة الآن 7:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفرتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتابه المعنون الدم والنفط والصادر عام 2000 ميلادي، يأخذنا الباحث مايكل تي كلير في رحلة تحليلية مشوقة داخل واحدة من أخطر معادلات العصر الحديث، علاقة الولايات المتحدة بالنفط المستورد وكيف تحولت هذه العلاقة إلى قضية أمن قومي وسياسة خارجية وصراعات دولية. ويبدأ الكتاب من فكرة بسيطة لكنها عميقة: كلما ازداد اعتماد دول كبرى على مصادر الطاقة الخارجية زادت حاجتها للتأثير في مناطق الإنتاج، حتى ولو أدى ذلك إلى تدخلات سياسية أو عسكرية. ومن هنا يرسم المؤلف صورة واضحة لكيف أصبح النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية فحسب، بل عنصرا حاسما في رسم القرارات الاستراتيجية الأمريكية حول العالم. وينتقل الكتاب ليكشف كيف دفعت الحاجة إلى الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع حضورها في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وغيرها من جغرافيا العالم، وما ترتب على ذلك من تحالفات معقدة وصراعات متكررة. كما يناقش الكتاب التكاليف غير المباشرة لهذا الاعتماد، ومنها ما قام على التوترات الجيوسياسية وصولا إلى الأزمات الأمنية وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار في مناطق الإنتاج في العالم. وبأسلوب يجمع بين التحليل السياسي والسرد التاريخي، يوضح الكاتب أن مشكلة النفط ليست فقط في سعره أو توفره، بل في ثمنه الخفي الذي تدفعه الدول الكبرى من خلال التورط أو التوريط في نزاعات بعيدة وتأثيرات تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. في الختام يقدم الكتاب رؤية نقدية جريئة قائمة على مفهوم ما يعرف بأمن الطاقة، قائلا بأن ليس هذا النوع من الأمن مجرد مسألة اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية، بل هو وبصورة متكاملة عنصر يشكل السياسة العالمية ويعيد رسم خرائط القوة والنفوذ، وأن الاعتماد المفرط على النفط المستورد قد يضع الدول أمام تحديات استراتيجية طويلة الأمد. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: Stand by for action.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: going to be. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
1: Stand by for action.
0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا سميع يا تواب، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا من أنت أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونخضع إليك خضوع الضعفاء، ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء، وندعوك دعاء العصاة المذنبين، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه، ندعوك دعاء من عظمت مصيبته، ندعوك دعاء من قلت حيلته، ندعوك دعاء من أغرقته المعاصي، ندعوك دعاء من تاه في الظلمات، ندعوك دعاء من نسيك وغفل عنك، ندعوك دعاء من عرف أنك الغفور الودود فعاد ووقف بين يديك وطرق الأبواب وناداك أن تغفر له. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين.

اللهم صل على سيدنا محمد الشفيع بالأواخر والأوائل، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها من جميع الرذائل، اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقربنا إليك، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نجدها عند الخاتمة وفي العبور على الصراط وعند الميزان، وتكون سببا لدخول الجنان، إنك رحيم غفار منان. إلهنا ومولانا، اجعل القرآن العظيم في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي مجتمعنا دستورا. اللهم أدم علينا حفظ آياته ودوام حفظ حرماته والعمل بآدابه وتشريعاته، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايعة.
3: Stand by for action.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: Istanbul.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 9 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية.بي.أس.
5: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: بي.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي.

وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي. فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: صوتها عالٍ.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: في كتابه المعنون الدم والنفط والصادر عام 2004 ميلادي، يأخذنا الباحث مايكل تي كلير في رحلة تحليلية مشوقة داخل واحدة من أخطر معادلات العصر الحديث، علاقة الولايات المتحدة بالنفط المستورد وكيف تحولت هذه العلاقة إلى قضية أمن قومي وسياسة خارجية وصراعات دولية. ويبدأ الكتاب من فكرة بسيطة لكنها عميقة، كلما ازداد اعتماد دول كبرى على مصادر الطاقة الخارجية زادت حاجتها للتأثير في مناطق الإنتاج، حتى ولو أدى ذلك إلى تدخلات سياسية أو عسكرية. ومن هنا يرسم المؤلف صورة واضحة لكيف أصبح النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية فحسب، بل عنصرا حاسما في رسم القرارات الاستراتيجية الأمريكية حول العالم. وينتقل الكتاب ليكشف كيف دفعت الحاجة إلى الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع حضورها في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وغيرها من جغرافيا العالم، وما ترتب على ذلك من تحالفات معقدة وصراعات متكررة. كما يناقش الكتاب التكاليف غير المباشرة لهذا الاعتماد، ومنها ما قام على التوترات الجيوسياسية وصولا إلى الأزمات الأمنية وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار في مناطق الإنتاج في العالم. وبأسلوب يجمع بين التحليل السياسي والسرد التاريخي، يوضح الكاتب أن مشكلة النفط ليست فقط في سعره أو توفره، بل في ثمنه الخفي الذي تدفعه الدول الكبرى من خلال التورط أو التوريط في نزاعات بعيدة وتأثيرات تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. في الختام يقدم الكتاب رؤية نقدية جريئة قائمة على مفهوم ما يعرف بأمن الطاقة، قائلا بأن ليس هذا النوع من الأمن مجرد مسألة اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية، بل هو وبصورة متكاملة عنصر يشكل السياسة العالمية ويعيد رسم خرائط القوة والنفوذ، وأن الاعتماد المفرط على النفط المستورد قد يضع الدول أمام تحديات استراتيجية طويلة الأمد. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
1: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت

0: الساعة الآن 11:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

んですが、君の場合も、今日はハウスのいいやな。

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.